0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ترأس قداسة البابا لبون 14 صباح اليوم الأحد القداس الإلهي في مزار العذراء مريم سيدة لورد مع حشد غفير من الحجاج والمؤمنين والمرضى قدموا من مختلف أنحاء العالم. وللمناسبة وجه الأب الأقدس عظة استهلها بالقول إن النصوص التي تقترحها علينا الليتورجية في هذا الأحد تلامس جانبا أساسيا من الرسالة التي جاءت العذراء مريم لتودعها إلى القديسة برناديت، دعوة إلى الارتداد، دعوة حانية وملحة في آن. ففي الإنجيل يوجه يسوع نظرة حق وحزن عميق إلى القلوب المنغلقة، فلم تندموا آخر الأمر. لماذا هذا الجرح في قلب المسيح؟ لأن الله لا يريد هلاك أبنائه. ويذكرنا النبي حزقيال قائلا: إذا ارتد البار عن بره وصنع الإثم ومات فيه فإنه بإثمه الذي صنعه يموت، أما إذا تاب عن جميع معاصيه التي صنعها يحيى حياة ولا يموت. لذلك تتردد الدعوات إلى الارتداد في الكتب المقدسة وتعبر كل كرازة الإنجيل على مر العصور، وهي تكتسب أهمية خلاصية لتظهر كم هي ملحة وضرورية. أضاف الحبر الأعظم يقول إن يسوع نفسه لا يستخدم عبارات ملطفة عندما يحث على التوبة، كما ينقل لنا القديس لوقا مثلا: إن لم تتوبوا تهلكوا بأجمعكم، لكنه يوسع أفق الحياة الأرضية ليشمل أفق الحياة الأبدية. فالسعادة هنا على الأرض هي واقع عابر ونسبي، وهي ويا للأسف غير متاحة أحيانا لبعض الناس. أما السعادة الحقيقية فهي موعودة للجميع في الرجاء، وينبغي أن تكون موضوع بحثنا الأساسي وجهودنا وخياراتنا. ألم تقل العذراء مريم للقديسة برنادات: لا أعدك بأن تكوني سعيدة في هذا العالم بل في العالم الآخر؟ تابع الأب الأقدس يقول إن هذا الوعد الذي أعلن هنا بالذات يتردد بقوة خاصة في هذه الأرض الفرنسية ويهز ذهنياتنا المعاصرة. ففي هذه المرحلة من التاريخ وفي مجتمع يسعى إلى التقدم والرفاه المادي لكنه يجرب أحيانا بنسيان أفق الأبدية، تأتي مريم لتذكرنا بعظمة دعوتنا إلى الحياة وإلى الحياة الأبدية وبمداها، وأمام التيارات الراهنة التي تسعى إلى إعادة تحديد قيمة الحياة البشرية في مواجهة المرض أو الألم أو الشيخوخة، تقف مغارة مسابيال كملاذ للرجاء المسيحي. هنا لا يرفض أي ضعف. عكازاتكم وكراسيكم المتحركة ودموعكم الخفية ليست عوائق، بل هي المكان بامتياز الذي تحترمون فيه احتراما كاملا وتستقبلون فيه، ويتجلى جمالكم بنور محبة الله اللامتناهية. إن لورد هي المكان المبارك لإعلان الإيمان بجمال الحياة وقدسيتها، لأنها تقبل هنا كعطية ثمينة من الله، وقد دعيت إلى أن تظهر في الأبدية في محبة الآب. أضاف الحبر الأعظم يقول: أعدك بذلك. نعم، إن الحياة الأبدية وعد ثابت وأكيد يمنحنا إياه الرب، لقد حصل لنا عليها بموته على الصليب وقيامته، ويحققها فينا كل يوم من خلال نعمة المعمودية. إنها في متناولنا، لكن علينا أن نقبلها بحرية وأن نتمسك بها وألا نضع لها العوائق. أما العائق أمام النعمة والحياة الأبدية والعائق الوحيد أمام هذه المحبة فهو الخطيئة والانطواء على الذات، ذلك الرفض لله الذي يحبسنا في ظلماتنا الخاصة. وهنا تكمن مسؤوليتنا الشخصية، وهي مسؤولية كبيرة. لقد أرادنا الله أحرارا لأن الحرية هي شرط للمحبة، فلا يمكن أن نحب بالإكراه، وهذه الحرية أعطيت لنا، ينبغي أن نستخدمها في قول نعم للمسيح وبمساعدة نعمته على خطى مريم. نعم تتجدد باستمرار حتى نفسنا الأخير، الآن وفي ساعة موتنا، كما نقول في صلاة السلام عليك يا مريم. تابع الأب الأقدس يقول: ونجد الدعوة الملحة إلى التوبة في الكلمات التي قالتها مريم هنا بالذات، توبة توبة توبة، هي تكرر الكلمة 3 مرات وتدعو برنادات إلى القيام ببعض الأفعال. لماذا؟ هل نحن بطيئون إلى هذا الحد في الفهم؟ هل نعتبر أنفسنا بسهولة بلا خطيئة؟ ألا نمارس التوبة بما فيه الكفاية؟ إن العذراء تطلب منا أن نتوب لا من أجل أنفسنا فقط، ونحن في حاجة إلى ذلك، بل أيضا من أجل الخطأ، من أجل عالم يسير بشكل سيء. كيف لا تشعر قلوبنا بأنها معنية أمام النزاعات المنتشرة التي تدمر حياة الكثير من الأبرياء؟ ومع ذلك فإن الشر الذي يصيب عصرنا ينبع من قلب الإنسان، والله ليس مسؤولا عنه. ليست طريقي هي غير المستقيمة، بل طرقكم أنتم، يقول الرب لبني إسرائيل. لذلك ينبغي أن تتغير قلوب البشر بدءا من قلوبنا نحن. أضاف الحبر الأعظم يقول: التوبة هي عمل تولده المحبة في التضامن مع الجنس البشري، محبة لله الذي نريد أن نجبر جرح قلبه الذي تسببت فيه خطايانا، ومحبة لجميع إخوتنا الذين لا يسقون إلى هذه الدعوة إلى الارتداد، والذين تقودهم خطاياهم إلى الموت. وهذه الحاجة إلى الارتداد تشمل الكنيسة نفسها في حجها الأرضي، فعليها أن تتحلى بالشجاعة لتعيش هذا الارتداد أولاً، ولكي تشفى من الجراح العميقة ومن عدم الأمانة ومن حالات الضياع المؤلمة التي ارتقبت في داخلها. علينا أن نضع أنفسنا بتواضع تحت نظرة الرب المطهرة، فالاعتراف بأخطائنا هو أمر لا غنى عنه للنمو الروحي، كما كتب القديس أغسطينوس: ليؤلمك دائما ما أنت عليه إن كنت تريد أن تنال ما لست عليه. تابع الأب الأقدس يقول: إن نداء أمنا الملح إلى الصلاة والارتداد يملأنا رجاء عظيما، لأنه يدلنا على السبيل لتغيير مجرى الأمور، وهذا السبيل ليس سوى أن نتحد بآلام المسيح. أيها المرضى الأعزاء الذين تعرفون الألم، وأنتم كثيرون هنا في لورد، لديكم إمكانية أن تعيشوا آلامكم وأوجاعكم بروح التقدمة، لكي تدخلوا في ذلك المسار الخلاصي الذي يحتاج إليه العالم كثيرا. وبهذا المعنى أنتم حقا في قلب الكنيسة، ودوركم لا يمكن الاستغناء عنه. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: أيها الحجاج، أيها الإخوة والأخوات، لن تعودوا من لورد كما جئتم إليها، ستعودون كمرسلين للرجاء. هذه هي معجزة هذا المكان، أن يوقظ فرح الرجاء في قلب المحنة والألم بالذات. إن العذراء مريم تشفي نظراتنا وتغير قلوبنا مانحة إياها السلام. كونوا في بلدانكم وفي أبرشياتكم وفي عائلاتكم شهودا فاعلين لهذه القوة ولهذا الحنان الإلهيين، اللذين يمكناننا من مواصلة المسيرة وبلوغ الغاية. وإذ تعضدكم صلاة المرضى ومحبة أمنا، سيروا بثقة نحو المستقبل. لا تخافوا من عواصف العالم، إن أم الله القديسة تسهر على مسيرتكم وتلف الكنيسة برداء حنانها، وكوكب الصبح المشرق تهدي خطواتكم لكي تولدوا بفرح للحياة نفسها التي يحياها ابنها يسوع. آمين. وفي ختام الذبيحة الإلهية وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وجه قداسة البابا لاوون 14 كلمة قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحييكم جميعا بمحبة، أنتم الذين شاركتم في هذا الاحتفال الإفخارستي، شكرا لحضوركم. وأوجه تحيتي أيضا إلى جميع الذين انضموا إلينا عبر وسائل الإعلام، ولا سيما المرضى. سنصلي الآن معا صلاة التبشير الملائكي، هذه الصلاة البسيطة والرائعة التي تساعدنا على أن نعيش كل يوم في انسجام مع مشيئة الله، على مثال العذراء مريم. تابع الأب الأقدس يقول: وقبل ذلك أود أن أوجه نداء عزيزا على قلبي بشكل خاص، وأنا موجود في هذا المكان. هنا ظهرت العذراء مريم للقديسة برنادات حاملة المسبحة، وقادت إذا جاز التعبير صلاتها. ولذلك فإني اليوم وكأني أتلقى منها هذا الطلب، أدعو جميع المؤمنين وجميع الجماعات المسيحية إلى تلاوة صلاة مسبحة الوردية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل، بنية خاصة هي أن تتوقف الحروب وأن يحل السلام بين الشعوب المتنازعة. ولنرافق هذه الصلاة بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة، مع الالتزام الدائم بتعزيز الحوار والمصالحة.
2: في في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا من 25 وحتى 28 من شهر أيلول سبتمبر، توجه قداسة البابا لاوون 14 صباح يوم الأحد إلى مزار سيدة اللورد، حيث التقى بمجلس أساقفة فرنسا واستهل الحبر الأحمر.

حياتهم. وأشار إلى أن تكريم أم الله قد ترسخ في فرنسا ترسخا عميقا، حتى أن فرنسا سميت بعد وقت قصير بمملكة مريم كما جاء في كتابات البابا بيوس الحادي عشر. وقد تجلت هذه العلاقة المميزة بين فرنسا والقديرة مريم العذراء بصورة فريدة عندما كرست فرنسا نفسها لها رسميا في العاشر من شباط فبراير عام 1638. وهو النذر الذي أشار إليه البابا بيوس الحادي عشر عندما أعلن سيدة الانتقال شفيعة لفرنسا. وأكد البابا أن مسيرة الثقة والحنان الطويلة هذه مع مريم العذراء، والتي تميزت بتقوى كبيرة وأماكن كثيرة تحمل اسمه وابتهالات مستجابة ومزارات وحجاج وكاتدرائيات، تواصل مسيرتها متجاوزة كل العقبات وتشهد للإيمان الحي لشعب الله. وأمام التحديات الهائلة في هذا الزمن، دعا البابا الأساقف إلى إظهار الشجاعة والجرأة والإبداع الرسولي، مشددا على ألا يصيبهم الإحباط من الأخطاء والتناقضات أو السقطات التي ميزت تاريخ الشعب في مسيرة إيمانه، وحثهم على التخلي بشجاعة الاعتراف بالأخطاء بمحبة الحقيقة، وبالعزم على مداواة الجراح بمحبة الراعي الصالح الذي يعرف خرافه ويدعو كل واحد منها باسمه، محفزا إياهم على النهوض برجاء وعدم التعب من إعلان الإنجيل. وأكد قداسته أن تاريخ الكنيسة في فرنسا غني جدا وخصب، ومن المهم الرجوع إليه لبناء مستقبل الجماعات المسيحية ومستقبل البلاد، فقد شهدت الكنيسة على بناء التدريجي للأمة وأسهمت فيه، ولا تزال اليوم جزءا لا يتجزأ من ثقافتها وهويتها ورسالتها في العالم. وبناء على ذلك يحق لصوتها أن يكون حاضرا في النقاش العام في فرنسا لما تتمتع به من سلطة نبوية، وحتى إن لم يفهم صوتها دائما أم لم يؤخذ به في المسائل الأساسية التي تمس أسس الحضارة، فإنه يبقى صوتا مرتقبا وضروريا. وأشاد البابا بعزيمة الأساقفة وشجاعتهم في النقاشات الأخيرة حول موضوع نهاية الحياة، داعيا إياهم للمثابرة مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة الذين يدافعون على القيم نفسها. وتطرق البابا إلى واقع العلمانية الخاصة في فرنسا، موضحا أنها ثمرة تاريخ مضطرب صار اليوم مسالما، ويجب أن يتيح للكنيسة القيام برسالتها. وحذر من أن التوازن الذي تم التوصل إليه بصعوبة بدأ يوضع تدريجيا موضع تساؤل، وما يجب ألا يؤدي إلى الاستسلام، بل يدعو إلى اليقظة للدفاع عن حرية الكنيسة وحقها في إعلان البشارة والتربية على الحرية الحقيقية وممارسة العبادة العلنية لكي تمارس المحبة باسم يسوع المسيح. واستشهد البابا برسالة البابا فرانسيس بمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس عام 2024، والتي دعا فيها المعمدين إلى الاعتزاز بإرثهم الإيماني واستعادته، مؤكدا أن تشجيع المعمدين على استعادة إرثهم الإيماني هو جزء أساسي من رسالة الرعاة لتجديد الكنيسة. وأضاف الحبر الأعظم إن ما أعطاه الرب لكاثوليكي فرنسا يستدعي الشكر الجزيل من سلسلة متواصلة من القداسة وازدهار الفنون والآداب والعلوم، ونضج في الوعي بكرامة الإنسان وحقوقه، واندفاع رسولي أثمر في أقاصي العالم. وأكد البابا إيمانه بأن الوقت قد حان ليسعى المعاصرون صدى رسالة الإنجيل مفعمة بالرجاء وسط ظواهر الاستقطاب وتراجع الأخوة وتصاعد العنف والفقر التي ينشئها غياب الله عن مجال العالم، مذكرا بقول يسوع: لأنكم بمعزل عني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. وركز الأب الأقدس على فئة الشباب الذين يحملون تطلعات كبيرة ومستعدون للالتزام بكل ما هو جميل وحق وصالح، داعيا الأساقف إلى إرشادهم نحو طريق الإنجيل ومرافقتهم من خلال جماعات مسيحية حية وتثقيف عقائدي راسخ. وفيما يخص التحديات التربوية، شدد البابا على أن التعليم الكاثوليكي رغم انفتاحه على الجميع واحترامه لحرية الضمير، لا يمكنه التخلي عن مشروعه التربوي المتمحور حول المسيح، والذي يهدف إلى إنماء الإنسان إنماء متكاملا في جميع أبعاده الروحية والثقافية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية. وختم البابا كلمته بالتشديد على أهمية الوحدة بين تلاميذ المسيح في مواجهة الانقسامات الإيديولوجية التي تبطل الشهادة الكنسية، وأوضح أن الوحدة ليست إلغاء للفروق الشخصية، بل هي التقاء كل حساسية كاثوليكية أصيلة في اعتراف مشترك بالإيمان وطاعة للرعاة ولخليفة بطرس، وهي وحدة ديناميكية تختني بالتقليد والروح السينودوسية. وشدد قداسته ثقته بشعب الله في فرنسا، موكلا الأساقف والأبرشيات والبلاد إلى حماية

0: سيدة اللورد الوالدية، ومنح الجميع البركة الرسولية.
1: في محطة روحية عميقة غمرها الخشوع والرجاء، توجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا مساء السبت إلى مغارة الظهورات في مسابيال بمدينة لورد، حيث وقف في صمت وصلاة أمام تمثال العذراء مريم. وفي هذا المكان المقدس الذي يقصده ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، رفع الأب الأقدس صلاة تضرع إلى سيدة لورد، واضعا بين يديها فرنسا وشعبها، ومسترشدا برجاء المؤمنين الذين يجدون في حضورها الوالدي عزاء وقوة وتجديدا للرجاء. وطلب البابا بشفاعة العذراء أن ينعم العالم بعطية السلام، وأن تتراجع لغة العنف والصراعات، وأن يصغى إلى صرخة الفقراء والمرضى والمتألمين، كما رفع صلاته من أجل العائلات والشباب لكي يتجدد الإيمان في القلوب ويظل نور الإنجيل حاضرا في حياة الأجيال الجديدة. قال البابا لاوون الرابع عشر:
2: Notre Dame de Lourdes, d'Immaculée Conception, en ce lieu béni où tu as parlé, avec tant de douceur et de tendresse.
1: يا سيدة لورد، يا سيدة الحبل بلا دنس، في هذا المكان المبارك الذي خاطبت فيه القديسة برنادات ابنة شعب فرنسا المتواضعة بهذا القدر من الحنان والرقة، لكي تحمل إلى العالم رسالة منيرة من الصلاة والارتداد والرجاء، نهرع إليك بثقة، ولأنك الأم التي وهبنا إياها يسوع، ولأنك تتنبهين إلى جميع احتياجاتنا، نتوسل إليك يا سيدتنا من أجل فرنسا التي أنت شفيعتها والتي أحطتها طوال قرون كثيرة بحمايتك، نالي لشعبك نعمة الوئام الأخوي. تابع الأب الأقدس يقول: ليعمل أبناؤها على بناء مجتمع متناغم ينبذ كل عنف وكل كراهية، ويتيح لكل إنسان أن يعمل وأن يؤسس عائلته وأن يحقق حياته حتى نهايتها في الطمأنينة والسكينة، ولتكن الفئات الأكثر بؤسا والفقراء موضع دعم دائم. نالي لفرنسا قادة حكماء وأسخياء مستعدين لبذل ذواتهم وقادرين على مواجهة التحديات ويرغبون في خدمة الخير العام، وليحفظوها في السلام وسط عائلة الأمم، وليرفعوا صوتها من أجل تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية ومن أجل السلام في العالم، رافضين إلى الأبد منطق الحرب. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيتها العذراء مريم القديسة، نقدم إليك شعب الله السائر في هذا البلد الذي طبعته بحضورك وقربك على مدى العصور، جددي إيمان العائلات المسيحية وحماستها، تلك العائلات العزيزة جدا على قلبك، لكي تعيش يوما بعد يوم في حضور يسوع وفي نعمته وعضده وسط الصعوبات التي تجتازها، ولتكن منفتحة بسخاء على الحياة، وليوقظ الله فيها دعوات، ولا سيما الدعوات إلى الكهنوت والحياة المكرسة. امنحي كنيستك في فرنسا أن تدل ولا سيما الشباب على درب الإنجيل المنيرة، لكي يسهموا في بناء مجتمع عادل وأخوي، وهو المجتمع الذي يتطلعون إليه. وأخيرا أيتها الأم المحبة، نقدم إليك نوايانا الشخصية الأكثر إلحاحا، ولا سيما نوايا المرضى والمتألمين وجميع الذين يرافقونهم وقد جاءوا يستمدون القوة والشفاء من نبع مسابيال. وختم البابا لاوون الرابع عشر صلاته بالقول: نستودعك أحباءنا وأمواتنا الأعزاء، فأزيلي نسألك كل العوائق التي لا تزال تفصلنا عن ابنك الحبيب، واجعلي ملكه يسود في جميع القلوب. آمين.

0: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، ترأس قداسة البابا لاون الرابع عشر عصر السبت القداس الإلهي في ساحة لكونكورد في باريس مع حشد غفير من المؤمنين. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس حيثة قال فيها: أشكر الله على النعمة التي منحني إياها بأن أكون هنا في هذه الساحة، ساحة الكونكورد، لأحتفل بالإفخارستية. نعم، ما أجمل وما أطيب أن يجتمع الإخوة والأخوات معا لكي نعظم عظمة الله، ليسهم حضوري بينكم في تعزيز إيمانكم وتشجيعكم على أن تشعوا وتنقلوا بلا انقطاع حياة ربنا يسوع المسيح الحبيب وسلامه ومحبته. تابع الأب الأقدس يقول: إن عطش أحد فليقبل إلي. أيها الإخوة والأخوات، إن جماعتنا العطشة تتجه نحو المسيح ينبوع الماء الحي، الماء الذي يروي العطش ويزهر الحياة، ماء محبة الله التي أفيدت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا. إن الطوق إلى الله يسكن في أعماق قلوبنا، ونحن نصرخ مع صاحب المزمور: ظمئت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. إنها صرخة إنسان متواضع ومفعم بالشغف لا يكف عطشه أكثر عمقا ووجودية عن النمو. وها إن يسوع المسيح بتجسده يأتي للقاء كل إنسان في تاريخه ويكشف له عن نفسه بوصفه ينبوع الماء الحي الحقيقي القادر على إرواء عطشه. فالأمر لا يتعلق بعطش مادي، بل بعطش إلى المعنى وإلى الحقيقة وإلى الاكتمال يسكن قلب كل إنسان. ويسوع يستجيب لهذا الطوق العميق إلى العلاقة وإلى الشركة مع الله الذي يكمن فيه ملء الحياة إلى الأبد. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نعترف بأن شيئا هنا في هذه الدنيا لا يستطيع أن يشبعنا بالكامل. فعندما نظن أننا أخيرا أتممنا ما علينا وأن جهودنا قد كوفئت، كثيرا ما يعود الفراغ الداخلي إلى الظهور، بل يكون أعمق من ذي قبل. وعندئذ لكي نملأه قد يحدث أن نبحث عن ملذات جديدة، وأن نرغب في امتلاك أشياء جديدة، وأن نفعل كل ما في وسعنا لكي نستمتع فقط، لكي لا نشعر بذلك القلق الداخلي. أضاف الحبر الأعظم يقول: تدعونا لترجية الكلمة اليوم إلى أن نتفحص قلوبنا، ما هو العطش الأعمق؟ ما الذي نبحث عنه حقا في الحياة؟ نحن جميعا نطوق إلى السعادة وإلى الحب وإلى تحقيق الذات، ولكن من أي ينبوع نحاول أن نروي عطشنا؟ هل نكتفي بالخيرات المادية وبالإشباعات الآنية وبالأصنام الصغيرة الكثيرة التي تعدنا بالكثير لكنها تترك قلوبنا فارغة؟ لقد نلنا في المعمودية الماء الحي الذي يتحدث عنه الإنجيل، ولكن هل التقينا حقا بالمسيح لقاء شخصيا؟ إن الإنسان في الأساس كائن يطوق، والله وحده قادر على ملء هذا الفراغ الداخلي. تابع الأب الأقدس يقول: نعم أيها الإخوة والأخوات، إن يسوع المسيح الراعي الصالح يقودنا كما يقود الراعي خرافه إلى ينبوع السعادة والسلام. هو يعرف كل واحد وواحدة منا باسمه، لا يخفى عليه شيء من أسرارنا ولا من نوايانا ولا من ضعفنا. هو يفحص أعماق قلوبنا، لقد بذل حياته من أجلنا ولا يزال يبذلها من خلال الأسرار، ويحمل على كتفيه الخراف المتعبة أو الجريحة، ويعيد برفق تلك التي ضلت الطريق. يكشف لنا يسوع محبة الله غير المشروطة لنا، ففي عينيه لا أحد منا مجرد رقم في بطاقة هوية ولا رمز تعريفي، بل هو شخص فريد لا يمكن الاستغناء عنه. أضاف الحبر الأعظم يقول: وإذ أراكم هنا مجتمعين أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أنتم ورثة تاريخ مقدس طويل وجميل في فرنسا، أقول لكم ارتووا أنتم أيضا من هذا الينبوع الذي هو قلب يسوع المطعون. نعم، أنتم عطاش إلى الله وإلى الحياة وإلى الحقيقة وإلى الوحدة وإلى السلام وإلى الشركة وإلى السعادة. إنكم تتوقون إلى اكتشاف أفق منير من جديد وإلى بناء أمة متجددة انطلاقا من جذورها التي يرويها الإيمان. لا تحتفظ بإيمانكم بيسوع المسيح لأنفسكم فقط، بل دعوه يفيض منكم ليروي عطش الأشخاص الذين تلتقون بهم ويملأهم. إن مهمتكم هي أن تحملوا الرجاء حيث يسود الإحباط والجفاف الروحي. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد فاض ماء الروح القدس الحي بوفرة، ولا يزال يثمر في الكنيسة من خلال المرسلين والشهود في جميع الثقافات والشعوب. فهو يخصب كل ما يلمسه ويحوله لكي يحمل ثمره، أي قداسة الذين يعبدون الله الحق ويخدمون الإخوة والأخوات بمحبة سخية. وفي هذا البلد الرائع فرنسا ارتوى كثيرون عبر القرون من هذا الماء الحي، وكرسوا حياتهم بكاملها للخير، الشهداء الأوائل مثل بلاندينا وبوتينوس وإريناوس، والقديسون والقديسات مؤسسو الرهبانيات، والأساقف القديسون مثل مارتينوس وفرانسيس دي سال، والرجال والنساء الذين كانت قلوبهم حساسة لاحتياجات القريب مثل منصور دي بول وفريدريك أوزنام وجان جوغان وكثيرين غيرهم. واليوم أيضا هناك عدد كبير جدا في مجتمعنا وفي رعايانا وفي مختلف نشاطاتنا يواصلون الالتزام في سبيل الحياة والأسرة والحقيقة والسلام والأخوة والعدالة. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بالقول: أيها الإخوة والأخوات، لنتوجه إلى أم الله ينبوع الخلاص، تلك التي تقود حياتنا إلى ابنها صانع كل نعمة، فبنعمها الحرة والواثقة صارت الوديعة المتواضعة التي أرادها الله، والتي تجسدت فيها محبة الآب لكي تهب نفسها للعالم. فلنبتهل إليها بثقة لكي تتفجر بشفاعتها ينابيع الماء الحي في قلب شعب الله، ولتزهر في كل مكان في فرنسا براعم الإيمان والرجاء والمحبة. آمين.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.

برنامج اليوم بقلب هالزيارة بياخد معنى كتير مميز من بعد باريس ولورد، من بعد اللقاء مع السلطات، ومن بعد عالم الثقافة والشباب والصلاة والقداس ب لورد. اليوم البابا هو وصل على ماتس، وبهالمركز المؤتمرات روبرت شومان في عنا موعدين مرتبطين نوعا ما ببعضهم واحد ورا التاني. الأول رح يبلش بعد دقائق على الساعة، كان لازم يكون على الساعة 10 مع شوية تأخير، ومن بعده دغري على الساعة 11 أو 11 وشوي رح يكون اللقاء المخصص ل المؤتمر في جذور أوروبا للسلام والوحدة. وقفتين مختلفين، ولكن فعليا هني بشكله تأمل واحد، لأن كيف فينا نبني مستقبل ما يكون في السلام بس مجرد غياب الحرب، وإنما يكون ثقافة خيار ومسؤولية مشتركة. وماتس هي بالتحديد مكان مميز جدا تينحكى عن هالموضوع، لأنه هي مدينة على الحدود، ومدينة بتحمل بتاريخها بصمة اللقاء، وإنما كمان علامات الانقسام بين الشعوب الأوروبية. مدينة من مقاطعة اللوران، يلي خلال تاريخ أوروبا تغيرت حدودها كذا مرة وانتماءاتها وهويتها. ومن هالأرض، أرض الحدود، اليوم البابا لهون 14 جاي يحكينا عن الحوار. هالشي منه تفصيل صغير جغرافي، وإنما هو نوعا ما رمز، لأن الحدود ممكن نعيشه بشكلين: أوقات كخط بيفصل، وأوقات كمكان نلتقى فيه. واليوم ماتس رح تكون المعنى التاني، هالمكان نقطة اللقاء، واللقاء يلي رح نبلش فيه هو اللقاء بين الأديان، يلي بيجمع تقاليد دينية مختلفة. والحوار بين الأديان بالأخص بالسياق الأوروبي والدولة الحالي منه شيء على الورقة والقلم، وإنما هو أكتر منه مجرد اعتراف بسيط إنه في كذا ديانة مختلفين عن بعضهم. لا، هو يعني نسأل شو في أنا أعمل مع أشخاص آخرين، رجال ونساء، مش من تقاليد الدينية، مش من ما عندهم نفس وجهة نظري للعالم، وإنما بنتشارك سوا مسؤولية أساسية، مسؤولية الحفاظ على الكرامة البشرية وصونها، والعمل معا كرمال السلام. ومثل ما شفنا، السلام كان موضوع مرافق هالزيارة الرسولية بباريس بخلال كذا لقاء

0: ظهر بكلمات البابا اهتمام بالكرامة الإنسان، بالتعايش، بالحوار، بالمسؤولية تجاه المجتمع والمستقبل. وهلأ بمتس هالبعد بياخد وجه أوضح بعد، لأن البابا رح يلتقي بقادة ديانات مختلفة، وبالتالي من المهم نسلط الضوء على أهمية الكلمة، كلمة لقاء، لأنه مش مجرد إعلان للسلام، وإنما هو لقاء بين أشخاص، لأن هيك كمان ببلش السلام، لما الآخر ببطل صورة مجردة بالنسبة لإلي، بصير عنده وجه، عنده تاريخ، عنده صوت. ولما بطل شوف الشخص يلي بينتمي لتقليد ديني مختلف عني كآخر بعيد، وإنما كشخص بقدر أحكي وأتواصل معه وأصغي لإله وأتعاون معه. ديناميكية بسيطة، ولكن منه أمر مسلم به، بالأخص بالعالم يلي عايشين فيه، عالم مطبوع بحروب، بتوترات، باستقطاب، حتى انقسامات كبيرة وعميقة. من هيك الحوار ببين أوقات كتير هش، ولكن بالتحديد لهالسبب هو ضروري، مش لأنه الحوار رح يلغي الاختلافات بشكل سحري، وإنما لأن الحوار مش بحاجة يمحي هوية الآخر، وإنما بحطني أنا وياه بعلاقة، وهالشي بخلينا نفهم إنه أنا ممكن كون متجذر وثابت بإيماني وأتعلم، لأنه أنا ثابت ومتجذر بإيماني أتعلم أصغي على الشخص يلي بيعيش إيمانه، بيعيش إيمان مختلف عن إيماني. كمان ممكن أنا حافظ على هويتي بدون ما حولها لحاجز وجدار بوجه الآخر، وهون منلاقي الرسالة يلي لقاء اليوم بيعطيها آنية مميزة. لأن لما الأديان تنعيش كبحث حقيقي عن الله وكخدمة للشخص البشري، بتقدر تصير جزء من عملية بناء السلام. طبيعي التاريخ فرجينا كتير وبكتير أوقات إنه لما اسم باسم الديانة تم استغلاله لأغراض تانية. من هيك ولهي السبب بالذات الحوار بين المؤمنين بيصير بياخد مسؤولية إضافية وأكبر، إنه يبرهن ويفرجي بشكل ملموس إنه الإيمان مش ممكن ولا مرة يصير تبرير للكراهية. وبالتالي الحوار يعني ما بيعني إنه نخلي كل شيء يصير نسبة، وإنما الحوار هو إنه نحنا نفتش سوا لحتى نلاقي شيء يلي بيقدر يسمح للإنسان يعيش. وهالشيء هون منشوف بيتجلى شعار الزيارة الرسولية للبابا لفرنسا، لكي تكون الحياة للعالم. وهون هالشعار بياخد كمان صدى مميز، لأن شو معنات إنه نبني السلام إذا ما كان سلام بدافع عن الحياة؟ إذا ما كنا عم ندافع عن الحياة، شو معنات نتحاور إذا ما كنا عم نفتش عن الظروف يلي بيقدر فيها كل إنسان يعيش بكرامته الكاملة؟ شو معناتها إنه نلتقي من ديانات مختلفة إذا ما منحط قناعاتنا بخدمة خير الإنسان؟ هودي هن الأسئلة يلي رح يكونوا عم بيرفقونا اليوم بماتس. هالمدينة الأوروبية يلي عم تستقبل البابا، ويلي مثل ما شفنا انه تاريخها معمول من تغيرات كتيرة وانتماءات مختلفة.
1: أدعوكم
0: لكي تسمعوا تصغوا إلى قراءة نداء ماتس. يا صاحب القداسة، منذ نداء أسيزي قبل 40 عام تغير العالم تغيرا عميقا، وتجد البشرية نفسها اليوم أمام منعطف جديد، إذ يهدد تصاعد صراعات القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، وتتضاعف الحروب وأعمال العنف، وتتعمق الفوارق وتضعف التوازنات وبخاصة البيئية لكوكبنا، كما تزعزع التحولات التكنولوجية مجتمعاتنا وتقلب قيمنا الإنسانية والأساسية وأنماط حياتنا. هذه الاضطرابات تقلقنا، ولكنها تجعل التزامنا أكثر إلحاحا. في عالم يعاني ويتفكك في كثير من الأحيان، تدعونا تقاليدنا الدينية لنكون حراسا حريصين على كرامة كل فرد والاعتناء بالآخر، وهي تدعونا لا إلى الاستسلام للعنف أو الظلم أو اللامبالاة، بل إلى العمل معا في خدمة السلام والأخوة والمصالحة، ومن أجل الحفاظ على العنصر البشري في خضم هذا التحول. نحن القادة الدينيين في فرنسا المجتمعين اليوم في ماتس معكم يا صاحب القداسة البابا لاون 14، نؤكد إرادتنا في خدمة العائلة البشرية بأكملها معا، وإدراكا منا لترابطنا العميق والمسؤولية التي يتحملها كل فرد تجاه الجميع، ووفاء لتقاليدنا الخاصة، وفي احترام لكل فرد على هذه الأرض اللورينية التي جرحتها حروب كثيرة. نحن متأكدون من أن للأديان مسؤولية خاصة لبناء السلام وحفظه في العالم وبشكل خاص هنا في أوروبا. وإدراكا منا لهذه المسؤولية المشتركة، نطلق بجدية نداء جليلا إلى الحوار والأخوة والمصالحة والسلام. ونحن مقتنعون بأنه في كل مجتمع من مجتمعاتنا وعلى نحو شامل في مدننا، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى التربية على الحوار لبناء السلام. نحن نشهد أن السعي وراء السلام ولا عنف والاعتناء بالآخر مكرس عميقا وفقا لأساليب خاصة في كل تقاليدنا الدينية. ومع ذلك نلاحظ ببالغ القلق أن بؤرا جديدة من العنف والحروب تشتعل باستمرار في عالمنا، لكن السلام لا يقتصر على غياب الحرب، فلا يمكن أن يكون دائما بدون عدالة وبدون احترام للكرامة الإنسانية وبدون تضامن بين الشعوب والأجيال وبدون اهتمام مشترك بحماية بيتنا المشترك. نلاحظ ببالغ الحزن أن مجتمعاتنا نفسها لم تسلم من الانقسامات والتمييز ومنطق الرفض الذي يضعف التماسك بين الأفراد والشعوب. وفي فرنسا نعبر بشكل خاص عن استنكارنا أمام تصاعد الأعمال التي تطال الأشخاص أو دور العبادة بسبب أصولهم أو إيمانهم، وإذ ندين جميع أشكال التمييز وكل خطاب يحض على الكراهية. نريد أن نكون حصونا تحمي البشرية أمام السلطات القامعة أو الفاسدة.
1: Nous nous opposons tout particulièrement.
0: نحن نعارض بشكل خاص سم التوتاليتارية الذي عانت منه أرض اللورين كثيرا، ونؤكد معا أن اسم الله تماما كأي حقيقة دينية أو تقليد روحي لا يمكن أبدا استخدامه لتبرير العنف والكراهية. نعلم بالخبرة أن الحوار والصلاة والتأمل ومختلف أشكال الممارسة الروحية تفتح سبل السلام، لأن السلام يبنى أيضا في داخل كل فرد في قدرتنا على التعرف على ما يغذي رفض الآخر والخوف والكراهية. نؤمن في الواقع بأن كل شخص بشري يتحلى بكرامة غير قابلة للتصرف، وتدعون تقاليدنا المتنوعة إلى استقبال الآخر ليس كتهديد بل كأخ أو أخت في الإنسانية. وإذ نؤمن بأديان مختلفة نحث جماعاتنا على تطوير ثقافة الاستقبال والأخوة، ومن خلال الإصغاء المتبادل وخدمة الخير العام والحوار المستمر انطلاقا من حياتنا وممارساتنا الروحية، نريد أن نعمل بشكل ملموس في خدمة العدالة والسلام. نعلم كم أن جراح التاريخ والعنف والجهل أو سوء الفهم لا تزال تسكن ذاكرة الأشخاص والشعوب، ونريد بتواضع أن نساهم في فتح سبل المصالحة، رافضين منطق الانتقام والرفض والإهانة. ونرى أن الأديان هي طريق ممتاز نحو ذلك السلام المجرد من السلاح والذي يجرد من السلاح الذي يدعون إليه قداسة البابا لون الرابع عشر. ونتمنى من قلوبنا جنبا إلى جنب مع جميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة أن نكون فاعلين في المصالحة. نريد تنمية ثقافة حقيقية للتربية على السلام في عالم مستقطب، وإذ تقوم على تعزيز الكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل والعدالة والثقة، فإنها تتطلب في الوقت نفسه التزاما شخصيا شجاعا وعملا جماعيا حازما. وفي الواقع فهي تحتاج إلى مساهمة العائلات والمدارس والمؤسسات الترفيهية والرياضية فضلا عن كل تقاليدنا وجماعاتنا. ويندرج هذا العمل كليا ضمن المبادئ الدستورية التي تضمن حرية الضمير والممارسة الحرة للعبادات. وبدعم من إرادتنا المشتركة في اللقاء والحوار يمكننا اليوم أن نقف جنبا إلى جنب في خدمة السلام. نريد أن ننقل للجميع ولا سيما للأجيال الشابة هذه الرغبة في العدالة والسلام التي يجب علينا دائما المساهمة في بنائها مع جميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة. فالسلام في الواقع ليس حلما غير قابل للتحقيق، هو يبنى يوميا في احترام الآخر وثقافته ودينه وفي بناء علاقات صداقة يعترف فيها بإنصاف بكل شخص في هويته الخاصة. ليوقظ هذا اللقاء اليوم في متس بحضوركم أيها الأب الأقدس الضمائر ويثمر ثمارا دائمة. نحن مختلفون في قناعاتنا الدينية لكننا متحدون بالمسؤولية عن خدمة السلام في العالم واحترام كرامة كل شخص بشري، ولذلك نأخذ على أنفسنا اليوم ثلاثة التزامات ملموسة: مواصلة حوار جاد ومستمر بيننا، الاستمرار في تربية أجيالنا الشابة على المعرفة المتبادلة لتقاليدنا، والبقاء متحدين حتى في الشدائد للعمل من أجل تعزيز العدالة والسلام. ليصبح نداء ميتس هذا الذي نطلقه هذا الصباح للجميع بوصلة رجاء، ويذكرنا بأنه لا يمكن بناء أي سلام بدون الآخر ولا ضده. هذه هي رغبتنا، هذا هو التزامنا.

من بعد ما سمعنا نداء مجلس القادة الدينيين بفرنسا يلي هو هيئة تأسست سنة 2010 وبيجمع قادة الجماعات البوذية والكنائس المسيحية الكاثوليكية الأرثوذكسية والبروتستانتية والإسلام واليهود، بنسمع هلأ كلمة البابا ليون الرابع عشر. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أيها الأصدقاء الأعزاء، ممثلو التقاليد الدينية المختلفة، أقف بينكم اليوم في مدس مدينة الحدود والمعابر بفرح عميق، ولكن أيضا بشعور حي بالمسؤولية الروحية في مركز المؤتمرات الذي يحمل اسم روبرت شومان، أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي. لقد استطاع رجل الإيمان والقناعات هذا أن يحول خطوط الانقسام القديمة إلى جسور رجاء من أجل أوروبا بأسرها، فأصبح سفيرا حقيقيا للوحدة في التنوع. وعلى مثاله فإن مسؤوليتنا المشتركة نحن الرجال والنساء المنتمين إلى مختلف الأديان هي أن نشهد بأنه وراء الحدود يبقى اللقاء ممكنا دائما، وأنه يمكننا أن نبني الصداقة ونصنع السلام. إن الحوار لا ينتقص من هويتنا بل يعبر عنها ببساطة وصدق من خلال الانفتاح على تنوع الآخر. وكما قال سلفي البابا فرانسيس، إن الحوار بين أشخاص من ديانات مختلفة لا يتم فقط من أجل الدبلوماسية أو المجاملة أو التسامح، وإنما الهدف هو إقامة الصداقة والسلام. وقبله كان البابا القديس يوحنا بولس الثاني يعتبر الحوار حاجة متأصلة في طبيعة الإنسان نفسها. وبحسب بول ريكور فإن الحوار هو الطريق الذي نعترف من خلاله بالاختلاف كوعد لا كتهديد، وهو فن للقاء يحتاج إليه عالمنا كثيرا ويقف على النقيض تماما من العدوان والعنف. وفي الواقع إن التذرع باسم الله لتبرير العنف أو الاضطهاد يشكل تدنيسا لهذا الاسم، فلا شيء مما يشوه كرامة الإنسان يمكنه أن يدعي إلهاما إلهيا أصيلا. وينبغي على الخطاب الديني أن يحث باستمرار على نزع سلاح القلوب والكلمات، وهذا الأمر يحمل كل واحد منا مسؤولية مباشرة لكوننا حراسا لتقاليدنا الخاصة. ومن هنا ومن ناحية أخرى، إذا كانت خصوبة التقاليد الدينية تتجلى أولا في خدمتها للسلام والأخوة، فإنها تتجلى أيضا في قدرتها على حماية الحياة ومرافقتها وخدمتها. إن عظمة الحضارة لا تقاس بنجاحاتها المادية بل بالطريقة التي تحيط بها بالإنسان وتحميه وترفع من شأنه. إن الأديان هي حارسة الحياة، فهي تؤكد قيمتها المقدسة وتتجلى خصوبتها في حضورها المحب إلى جانب الأشخاص الأكثر هشاشة وضعفا. وخدمة الحياة تعني إحاطتها بالعناية والحضور والحنان، ولا سيما في أوقات المحنة حتى النهاية. ونحن الذين ننفتح على ما يتجاوز العالم المحسوس تقع على عاتقنا رسالة تقديم نقاط ارتكاز راسخة ولا سيما للشباب من أجل بناء شركة تحترم كرامة كل إنسان وتثمنها. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الكنيسة تعتبر رفقاء في المسيرة جميع الذين يبحثون بصدق عن الحقيقة والخير
والجمال. أشكركم مجددا على قربكم وحضوركم، وليرافقنا صلاح الله اللامتناهي وحكمته والخير، وليعلماننا أن نعيش أكثر فأكثر كأبنائه وكأخوة وأخوات بعضنا لبعض، وهكذا يمكننا أن نكون حيث نعيش صانعي سلام وشهودا لرجاء لا يكف عن النمو في عالمنا. ليبارككم الله.

مش من باب الصدفة انه مركز المؤتمرات يلي عم بيتم فيه اللقاء اليوم بيحمل اسم روبرت شومان. شومان يلي بينتمي لتاريخ هالأرض ولتاريخ المشروع الأوروبي، وخبرته الشخصية كانت مطبوعة ببعد الحدود واللقاء بين الثقافات. خلق بسنة 1886 بعائلة كاثوليكية عندها روابط عميقة مع لوكسمبورغ ومع اللوران، ودرس ببلدان عديدة وعاش تعقيد الانتماءات الوطنية الأوروبية. وبعد الحرب العالمية الثانية وقت كانت القارة بعدها كلها مدمرة بسبب النزاع، كان شومان من بين الأشخاص يلي كان عندهم الشجاعة إنه يتصوروا درب مختلفة. وبالتالي سنة 1950 أعلن شومان اقترح إنه يصير في إنتاج مشترك للفحم وللحديد بين البلدان الأوروبية، خيار ملموس فكر فيه لحتى ما تعود الحرب بين البلدان الأوروبية فكرة تجي على رأس حدا، لبل حتى تصير فكرة كتير صعبة. وكمان من هالمشروع يلي ولد مع شومان خلق الاتحاد الأوروبي للفحم والحديد يلي كانوا بشكله قسم منه جزء منه فرنسا، ألمانيا الغربية وإيطاليا، هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. وهالمشروع شكل مرحلة أساسية من المسيرة يلي وصلت بعدين للاتحاد الأوروبي. ولكن قبل فكرة انه يكون في مؤسسات كان في فكرة انه تحويل ذكرى الحرب لإمكانية مصالحة. واليوم من بعد سنوات من هالحدث بيرجع السؤال نفسه بيتردد، كيف فينا نبني السلام؟ يمكن أحد الأجوبة على هالسؤال بيقطع من هاللقاء، من غرفة هاللقاء بالتحديد، من القدرة إنه نحكي مع بعضنا، من القدرة إنه نصغي لبعضنا، من إمكانية اعترافنا بأنه ما في ولا مجتمع بيقدر يعيش بس بمجرد انه يضل عم بيعارض. وكمان من خلال الأديان نحن اللقاء الأول انتهى، نرجع نلتقي باللقاء الثاني بعد دقائق. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع اللقاء بين الأديان بمشاركة البابلون الرابع عشر في مركز روبرت شومان للمؤتمرات. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: Potete partire con le cronache.
1: Laudetur Jesus Christus المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع لقاء عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة بمشاركة البابا لهون الرابع عشر في مركز روبرت شومان للمؤتمرات في ميتس. مستمعينا الكرام، رجعنا معكم بلقائنا الثاني الكبير بصباح اليوم، اليوم الأخير من زيارة البابا لهون الرابع عشر لفرنسا، من بعد اللقاء بين الأديان. البابا بينتقل لموعد جديد يلي بيحمل موضوعه بعنوانه، وهو عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة. كلمات فينا نتأمل فيهم كل وحدة لوحدة. جذور أوروبا، سلام، وحدة، أربع كلمات بخبروا بطريقة أو بأخرى مش بس موضوع هاللقاء، وإنما معنى كل محطة البابا بميتس. لأن اليوم البابا مش موجود بس بمدينة فرنسية، وإنما هو بأحد الأماكن يلي أظهر فيها التاريخ الأوروبي بشكل خاص. قديش ممكن تكون الانقسامات مؤلمة، وقديش صعب وإنما ضروري نحولها لمصالحة، مثل ما عرفنا ميتس هي منطقة حدود. وكمان بهاللقاء مجددا رح يرجع الحدود يصير مفتاح لقراءة هذا اليوم. مثل ما بنعرف انه حدود اوروبا تغيرت كتير خلال العصور، وفصلت كتير شعوب كان عندهم لغات وثقافات وتقاليد مشتركة، وصار في بيناتهم حروب واحتلال، وصار في تحولات سياسية. ولكن انطلاقا بالتحديد من هالخبرة، نضجت من بعد مأساة الحرب العالمية الثانية إحدى الهامات المهمة بالتاريخ المعاصر الأوروبي، وهي بناء مستقبل يكونوا فيه الدول مش مجبورين يتطلعوا على بعضهم كأعداء. وهون مثل ما كنا عم نحكي باللقاء قبل، بيفوت على المشهد روبرت شومان، يلي هالمركز كمان يلي مجتمعين فيه اليوم بيحمل اسمه، ومش بس كتكريم لذكراه، لأنه روبرت شومان هو شخصية ما فينا نفصلها عن تاريخ المنطقة وعن المشروع يلي والمسيرة يلي وصلت لبناء الاتحاد الأوروبي. ومثل ما قلنا قبل، حياته كانت مطبوعة بعمق، ببعد هالحدود. وهالخبرة بحد ذاتها هي اللي ساهمت لحتى تتكون في هيدي القدرة انه يتطلع ابعد من الانتماءات الوطنية. شو ما نختبر انه الشخص الانسان ممكن يكون عنده جذور متعددة بدون ما هالجذور تدخل بنزاع او بصراع. وهيدي هي يمكن احدى الصور المهمة يلي بتساعدنا لحتى نفهم اوروبا، لانه اوروبا ما خلقت من خلال ازالة الاختلافات، وانما خلقت من إمكانية إنه نحط الاختلافات المتعددة بعلاقة، لغات متعددة، ثقافات متعددة، مراحل تاريخية مختلفة، شعوب مختلفة، وكذلك ذكريات مختلفين. بعد الحرب العالمية الثانية أوروبا كانت مشرزمة مجريحة، ملايين الأموات، مدن مدمرة، عيال مقسومة وشعوب ضد بعضها. وكان السؤال الأساسي، هل ممكن نتخيل بعد هذا كله مصالحة؟ وهون بيدخل شومان مع غير أشخاص من جيله، وبيجاوبوا على هالسؤال من خلال فعل ثقة بالمستقبل. وهيك بتسعة أيار سنة 1950 بالإعلان الشهير يلي بيحمل اسمه شومان، اقترح مثل ما قلنا قبل انه يصير في انتاج مشترك للفحم والحديد. ومن هال البادرة اللي كانت ممكن تكون مجرد بادرة تقنية، خلقت حركة سياسية وبشرية كمان، لأن من خلالها تم تحويل الأدوات أو المواد يلي تم استعمالها لخوض الحرب لأدوات التعاون، وهالشي كان علامة مشاركة، كان علامة خلق مصالح مشتركة. وخلى السلام يصير شي ملموس، فكرة السلام وتطبيق السلام يصير شيء ملموس. وهيك من هالجماعة الأوروبية للفحم والحديد وصلنا للاتحاد الأوروبي عبر مسيرة بالتاريخ. ولكن أوروبا اليوم مختلفة كتير عن أوروبا يلي كانت على وقت شومان، عن أوروبا بال 1950. هي أكبر، هي معقدة أكتر، عندها تحديات جديدة، ولكن بيبقى السؤال الأساسي أني إنه كيف فينا يلي السؤال الأساسي يلي كان عم بيحرك شومان بال 1950 بيبقى أني هلأ كمان بوقتنا، إنه كيف فينا نبني الوحدة، وبالأخص على شو بدنا نبني هالوحدة، وإذا بكفي بس نحط المؤسسات مع بعضها، أو إذا بكفي إنه نتقاسم السوق والقوانين والمصاري والعملة يعني. روبرت شومان مثل ما قلت بلقاء قبل كان شخص مؤمن، وإيمانه الكاثوليكي ولا مرة كان بالنسبة له منفصل عن مسؤوليته بالحياة العامة، وخبرته تم قراءتها عبر السنين كمثال لمسيحي قادر يلتزم بالمجتمع بدون ما يتخلى عن هويته. بتنشئته لعبوا دور كتير مهم العقيدة الاجتماعية للكنيسة والرسالة العامة ريروم نوفاروم للبابا لون الثالث عشر. وبشكل خاص المبادئ مثل الخير العام، كرامة الشخص البشري، تضامن، تعاضد، رفقوا دايما تفكيره والتزامه العام. شيء مش عم قوله كرمال انه نخلي يصير براسنا في فكرة مثل كأنه الدمج الأوروبي هو بس تاريخ بيرجع لتاريخ شخص واحد أو لتقليد واحد. أوروبا هي نتيجة مسيرة طويلة ساهموا فيها رجال ونساء من حساسيات مختلفة، ولكن صورة شومان بالتحديد تسمح انه نطرح سؤال كتير مهم، انه شو هي العلاقة بين الإيمان وبين المسؤولية ببناء المجتمع. وهالسؤال أكيد رح يرجع اليوم بلقائنا بمتس، لأن أوروبا اليوم عم بتعيش مرحلة معقدة، هالقارة عم بتعيش توترات جديدة، وعم بتعيش حروب بعدها عم تجرح العالم. عم بتعيش كمان انقسامات اجتماعية، عم بتعيش ظاهرات الهجرة، عم بتعيش تعب بإيجاد أجوبة مشتركة قدام تحديات ما بيقدر ولا بلد أوروبي يواجهها لوحده بشكل كامل. عم بتعيش كمان صعوبة متزايدة بتصور المستقبل بثقة، وبالتالي بهالإطار إنه نحكي عن السلام والوحدة ما بيعني بس إنه نتذكر الماضي بحنين، وإنما تعني كمان نسائل الحاضر، لأنه السلام مثل ما كان يقول البابا فرانسيس ومثل ما عم بيقلنا البابا لون الرابع عشر، ما فينا نعتبره أمر مسلم به أو شيء منحققه بيخلص، وإنما هو السلام هو شيء بدنا نبنيه كل يوم وباستمرار. والبابا لهون الرابع عشر ذكر بهالشي خلال زيارته لما قال انه السلام منه مجرد توازن بين القوى، وانما هو بيولد من الحوار والعدالة والمسؤولية.

وبالتالي هالفكرة أنه السلام بيولد من خلال الحوار والعدالة والمسؤولية هي الفكرة يلي عم بترافق اليوم الأخير لزيارة البابا لون الرابع عشر لروما لفرنسا، بالأخص أنه حتى القداس يلي رح يحتفل فيه اليوم بعد الظهر على الساعة 4 ويختتم فيه زيارته الرسولية لفرنسا رح يكون من أجل العدالة والسلام. وبالتالي عم نحكي عن سلام مش ككلمة مجردة وإنما كبناء كهيكلية، سلام كصبر، سلام كقدرة دبلوماسية، سلام كإصغاء، سلام كمصالحة، سلام كبحث عن الخير المشترك. ومش من باب الصدفة انه هالموضوع عم يتناقش هون بماتس، لان مش بس هي المدينة يلي عاش فيها روبرت شومان واشتغل، وإنما هي أيضا مدينة أوروبية بكل معنى ما للكلمة من معنى. مدينة أظهرت عبر التاريخ كيف ممكن الحدود تتغير، ورغم هالشي بيضلوا الأشخاص مدعوين لحتى يعيشوا سوا. وهي هي هيدا هو التحدي يلي عم بتواجهه أوروبا اليوم. انه تتعلم عن جديد تعيش بمكوناتها كلها بدون ما تدعي انه يكونوا كلهم سوا نفس الشيء، لان الوحدة منا ابدا تطابق. والسلام منو ابدا الغاء الاختلافات. الأخوة ما بتتطلب منا أنه يكون عنا كلنا سوا نفس التاريخ، ولكن بتتطلب منا أنه يكون عنا القدرة أنه نشوف الآخر يلي قدامنا كشخص، وهالشي بيردنا للقاء اللي عشناه من شوي مع البابا لون الرابع عشر والقادة الدينيين بفرنسا. لأن قبل ما يحكي عن جذور أوروبا، مش من باب الصدفة أراد البابا يلتقي بممثلي الديانات المختلفة، لأن قبل المؤسسات في أشخاص، في حتى وقبل الحدود في رجال ونساء عايشين على الميلتين من الحدود، وقبل حتى الهيكليات السياسية في علاقات. وأوروبا إذا بدها تكون عن جد فسحة سلام لازم تكون قادرة تبني علاقات بين الأمم، بين الثقافات، بين الأجيال، بين الأشخاص المؤمنين
والأشخاص غير المؤمنين، بين أشخاص خلقوا ببلدين مختلفة، بين أشخاص عم يوصلوا من بلدين مختلفة وأشخاص عم يستقبلوا، بين أشخاص حاملين ذكريات وجراح الماضي

لازم الذكرى تصير مسؤولية، ويمكن هيدي هي من إحدى أقوى الرسالات يلي ممكن تجينا من مدينة متس، إنه نتذكر الحرب، نتذكر الحروب بالأحرى، لأن صار في كتير حروب بهذه المنطقة، مش تنغزي حروب وصراعات جديدة، وإنما لحتى نمنعهم من إنه يرجعوا. نتذكر الانقسامات والشرذمات لحتى نفهم قيمة المصالحة، ونتذكر قديش كلف السلام أرواح ودمار لحتى ما نعود نعتبره أمر مسلم منه، ونبلش نتطلع لقدام.

روبرت شومان بسنوات بعد الحرب، هذا يلي عمله، طلع لقدام، حمل كل هالذكريات وفهم منا الطريق يلي لازم يكمل فيه. وكان عنده تصور لتعاون بين فرنسا وألمانيا، وقتها كان بعد الحرب قائمة بيناتهم، وفكر انه هالشي اللي كان ممكن يكون مستحيل قادر يصير ممكن من خلال خطوات ولو كانت صغيرة وإنما ملموسة. وهالإرث يلي عمله شومان عم ترجع أوروبا تقترحه مرحلة تاريخية أوروبا مدعوة فيها إنه

تتساءل حول مستقبلها. شو هي أوروبا يلي بدنا إياها اليوم؟ أوروبا من فتحة ولا أوروبا من غلقة؟ أوروبا قادرة تحاور أو أوروبا من غلقة على مخاوفها؟ أوروبا بتعتبر السلام خير مشترك أو مجرد ظرف مؤقت؟ هودي أسئلة سياسية بالتأكيد، ولكن هي كمان أسئلة تتعلق بالمجتمع، بالثقافة، بالعيال، بالشباب، بالجماعات الدينية، لأن أوروبا هي مش بس مجموعة مؤسسات، وإنما هي كمان وبشكل خاص هي تاريخ بشري، هي قارة معمولة من كاتدرائيات، من جامعات، من أديار، من ساحات، من لغات، من تقاليد، من هجرات، من لقاءات، من صراعات، ومن مصالحات كمان. ومن هيك الحديث اليوم عن جزورة بيعني كمان حديث عن الإنسان وعن فكرة الإنسان يلي بده ينبنى عليه، ينبنى عليها مستقبل القارة. وبالتالي البابا لون الرابع عشر بيوصل على واحد من أكبر الأسئلة بعصرنا، كيف فينا نبني السلام، كيف فينا نبني الوحدة، كيف منخلي أوروبا ما تضيع معنى تاريخها، وإنما بنفس الوقت ما تحول جزورة لأسباب ودوافع للانغلاق عزيتها.

0: 望住。
1: عم نشوف قدامنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عم يستقبل بعض السياسيين يلي الأوروبيين يلي رح يشاركوا بهالمؤتمر اليوم مع البابا لون الرابع عشر. في الأمير ألبير الثاني من موناكو، في الأميرة شارلين من موناكو، في الدوق الأكبر تبع لوكسمبورغ غيوم دو لوكسمبورغ، وفي الدوكا ستيفاني دو لوكسمبورغ، في رئيس الوزراء فريدن من لوكسمبورغ. وفي الوزير أنكي ريلينجر من ألمانيا، وفي رئيس الوزراء السابق بلوكسمبورغ جان كلود جونكير، في أندريا ريكاردي مؤسس جامعة سانت جيديو، و ماريو جيرو عضو من جامعة سانت جيديو. بالإضافة ل مثل ما شفنا خلال الحفل الصغير اللي كنا عم نسمعه، بالإضافة ل أسقفة ومكرسين وأشخاص ملتزمين بالمجال الثقافي والاجتماعي اللي دجا صاروا حاضرين بالقاعة، كانوا موجودين وعم عم بيتابعوا الحفلة الموسيقية اللي كنا كمان نحن عم نسمعه. بعد ما منعرف عشو رح يسلط الضوء البابا فرانسي البابا لون الرابع عشر بكلمته، ولكن فينا نقول انه بمجرد هو بيمتس يعني وبيها المركز مركز روبرت شومان، فهالموضوعين رح يشكلوا جزء من رسالته. مركز بيحمل اسم روبرت شومان ومدينة على الحدود ومقاطعة عاشت انقسامات أوروبا كلها سوا، وبلقاء مخصص لجذور أوروبا وللسلام وللوحدة، وكأنه تاريخ ماتس عم بيصير اليوم سؤال موجه لأوروبا كلها سوا. نحن معودين انه من الحدود بيولد الفصل. ولكن السؤال اليوم رح يكون: هل من الحدود ممكن يولد كمان اللقاء؟ هل ممكن من الجراح تولد الرغبة بالمصالحة؟ هل ممكن من ذكرى الحرب يولد القرار ببناء السلام؟ وهل ممكن من الاختلافات تولد وحدة عميقة ما بتلغي فردية كل واحد منا، وإنما بتعلمنا نمشي مع بعضنا؟ هذا هو تقريبا الإطار يلي ناطرين فيه نسمع كلمة البابا وكلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

0: Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever pour accueillir sa sainte...
1: سيداتي وسادتي أدعوكم للوقوف لاستقبال البابا لهون الرابع عشر ورئيس الجمهورية والكاردينال جون مارك أفلين.

0: Mesdames et messieurs, j'invite Sayyidati Sadati أدعو رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته. أيها الأب الأقدس، سيداتي وسادتي، أيها الأب الأقدس، أهلا وسهلا بكم في ميتس. إن اختتام زيارتكم الرسولية إلى فرنسا هنا في إقليم اللوران، فضلا عن تخصيصها للحديث عن أوروبا، يحمل الكثير من الرموز. في ميتس مهد الكارولنجيين، واحدة مدن الأسقفيات الثلاث. في ميتس المدينة الأوروبية الأصيلة بجغرافيتها وذاكرتها. نعم، على هذه الأرض اللورينية الأبية التي أنهكها التاريخ وتنازعت عليها القوى واحتلت واستعيدت مرارا، قامت المصالحة الفرنسية الألمانية وأصبحت حجر الزاوية في بناء أوروبا. أحد كبار مهندسي هذا الوئام وهذه النهضة، روبرت شومان، يرقد على بعد بضعة كيلومترات من هنا في سيشازال. ولد في لوكسمبورغ وتلقى تنشئته في القانون في ألمانيا، وانتخب نائبا عن موزيل وأعلنته الكنيسة مكرما. كان إيمانه ينير عمله شأن عدد من معاصريه، كونراد إدينوار وألتشي دي غاسبري وكثيرين من بناة أوروبا الآخرين. في أيار مايو عام 1950 اقترح منهجا يقوم على جعل الفحم والصلب اللذين كان بالأمس أدتين للحرب ملكا مشتركا للدول الست المؤسسة، وبذلك خلق تضامنا فعليا بين أممنا. ومن بعده جاء الجنرال دوغول وكونراد إدينوار، رمزا المصالحة الفرنسية الألمانية في قداس ريمس، ليكرسا الصداقة بين شعبينا من خلال معاهدة الإليزي عام 1963. لكن لا ينبغي لنا أن نستخلص من هذا التاريخ الرائع أن بناء أوروبا هو شأن الفرنسيين والألمان وحدهم، فقد شيد حجرا فوق حجر أيضا بإرادة الشعوب التي خرجت من الديكتاتوريات، ثم بإرادة الذين بعد سقوط الستار الحديدي أتاحوا لأوروبا أن تستعيد وحدتها. وما زال آخرون يريدون الانضمام إلينا من منطقة البلقان وصولا إلى أوكرانيا. ولعله ليس هناك استفتاء أجمل على الاتحاد الأوروبي من هذه الإرادة في الانتماء إلى فضاء واحد من السلام والأمن والديمقراطية والازدهار. بعد 75 عاما ترسخت جذور أوروبا وقد اجتازت الأزمات ونجحت دائما في مواجهتها، مستعدة وحدتها لتخرج منها أكثر قوة وتعززا، لأنها مشروع ديمقراطي.
1: Cette Europe de nos villes et de nos villages, des écoles et des universités, de nos cafés et de nos places.
0: ولأنها تجسد واقعا اقتصاديا واجتماعيا يتجاوز بكثير قوة سوقها الموحد الكبرى.
1: Notre héritage européen, de ses fondations à notre temps, à travers la Renaissance, le Grand Siècle et nos Lumières, de Montaigne et Erasme à La Fontaine ou Voltaire, a cristallisé le primat de la personne, puis de l'individu libre et rationnel. Inséparable de la dignité humaine, la liberté, l'esprit critique.
0: إن الحرية وروح النقد والتعلق بالعلوم والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وكذلك احترام حقوق الإنسان.
1: Le capitalisme et le libre commerce, inséparable de l'État providence et de la démocratie sociale. Elle a traversé les nationalismes et les totalitarismes du XXe siècle.
0: لقد عبرت التوتاليتارية وصولا إلى المحرقة لكي تثبت تعلقها بحقوق الإنسان واحترام الأقليات. إن أوروبا متجذرة في هذا الإرث وقد تماسكت عبر السنين وصولا إلى بناء الأوروبي، وقد قامت على تقليد آخر، مبدأ آخر للكنيسة، مبدأ التعاضد، مبدأ يحافظ على يعبر عن ما هي أوروبا، لا قوة
1: mais une force qui prolonge et augmente leur capacité d'agir et de maîtriser leur destin. Oui, là où l'Europe, durant 2000 ans, avait été limitée par les empires et les guerres civiles,
0: كانت أوروبا تحلم بوحدة, أصبح الاتحاد الأوروبي حقيقة يقوم على المحبة والسلام بين أعضائها أكثر من أي وقت مضى. هذا أمر جوهري. فبعد 75 عاما من إعلان شومان, عادت الحرب إلى قارتنا, كان شومان قد كتب: لا يمكن الحفاظ على السلام العالمي من دون جهود خلافة تتناسب مع حجم الأخطار التي تهدده. وبما أن الأخطار قد تغيرت واتسع نطاقها, فإن جهودنا من أجل السلام يجب أن تكون على مستوى التحديات. ولضمان سيادة حقيقية علينا أن نتحرك. أولا لضمان أمننا والحفاظ على قيامنا. فالسلام لا يفرض بقرار, بل يبنى بصبر على أيدي صانع السلام. وهذا تحديدا هو معنى التزامنا الثابت إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العدوان العسكري ودفاعنا عن القانون الدولي. أن نتحرك أيضا لكي نستشرف العقد المقبل بكامل طاقتنا من خلال مواجهة تحدي القدرة التنافسية, وأن ننتج ونبتكر ونستثمر في أوروبا لكي نبقى أحرارا وندافع عن مصالحنا ونحافظ على نموذجنا الاجتماعي, لأن النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في أوروبا هما أمران لا ينفصلان. وأن نتحرك من أجل المناخ أن نتحرك لكي نحمي أنفسنا من وباء لا مبالاة والتضليل والتدخلات التي تريد تقويض ديمقراطيتنا وتقسيمنا والإضرار بالمشروع الأوروبي. وقد ذكرت الحق يحرركم, ذكرتم يا قدسة الأب الأقدس في رسالتكم العامة مانيفيكا ومانيتاس. أما الكذب فيحول الخصم إلى عدو, والنقاش إلى محاكمة, والشك إلى خيانة. إن الشاشات تعودنا على العيش جنبا إلى جنب. نعم, لكننا نعيش معزولين. الديمقراطية لا تنطفئ فقط تحت وابل القذائف, بل تنطفئ أيضا عندما يتوقف الحوار ويبقى المستقبل بما يحمله من رجاء وتحد ومسؤولية. منذ عام 1947 وضع جورج برنامبوس اليوم أوروبا هي الأولى في إرادتها في الإجابة على تحدي أن يتحول التقدم التقني إلى سلب للإنسانية من خلال وضع إطار تنظيمي. وهذا أيضا هو معنى الحوكمة العالمية التي تدافع عنها فرنسا. أفكر أخيرا بشبابنا الذي يجب حماية من سموم الإدمان والاستغلال, وبالواجب تجاه الصغار بيننا. هذه مسؤولية جماعية تقع علينا جميعا, ولهذا تحمل فرنسا في أوروبا قضية بلوغ سن الرشد الرقمي. هنا في متس ينبض قلب أوروبا.
1: Car ici bat le cœur millénaire de l'Europe, une Europe qui protège, Europa
0: تحمي, Europa et تتوحد, Europa تتحرك, Europa ذات سيادة وموحدة يسكنها مشروع السلام والازدهار. Europa عليها أن تجد شجاعة مؤسسيها لكي تصبح قوة السلام والاستقلال والديمقراطية. الشجاعة لكي لا تستسلم أمام الحقد والكراهية والعودة إلى النزاعات الوطنية التي تقسم. اسمحوا لي يا صاحب القداسة أن أختتم, لأنها المرة الأخيرة التي يمكنني أن أتكلم فيها في حضرتكم. أعبر لكم عن امتناننا وفرحنا. 4 أيام في فرنسا, أشعر أتمنى أن تكونوا قد شعرتم بأمة سعيدة ومتماسكة وفرحة وأشكركم وأردنا أن نراكم سعيدا أيضا.
1: Une formule ashkénaze de la fin du XVIIIe siècle, ensuite reprise par nos amis allemands.
0: هناك
1: pour signifier le bonheur tranquille, dit heureux comme Dieu en France.
0: مقولة أشكنازية تقول أن تقول سعيد كإله في فرنسا. نتمنى أن يكون هذا ما عشتموه.

0: Mesdames et messieurs, son éminence, le cardinal Jean-Marc
1: Aveline, سيداتي وسادتي, الكاردينال جان-مارك أفيلين, رئيس مجلس أساقفة فرنسا.
2: Merci, Monsieur le Président, pour vos paroles.
1: شكرا
2: Très
1: أيها الرئيس على كلماتك. أيها الأب الأقدس, أتذكر أنه عندما أتيح لي أن أعمل معكم على وضع الخطوط العريضة لرحلتكم إلى فرنسا, كنا قد تطرقنا إلى فرضيات عديدة إلى جانب المحطتين, إذا جاز التعبير, الإلزاميتين في باريس ولورد, وكنت قد أدرجت متس بين المدن الفرنسية العديدة التي كان بإمكانكم زيارتها إلى جانب أرس وليزيو وليون وغيرها, مكتفيا بالإشارة إلى أن محطة في منطقة لورين تتيح لكم التحدث عن الحرب والسلام وعن أوروبا والمصالحة. وفي لقاء آخر حين كان علينا أن نختار, قلتم لي متس بسبب أوروبا, وها نحن اليوم في متس. ها نحن في متس أيها الأب الأقدس. وإذ أحيط رئيس الجمهورية الفرنسية علما بهذا المشروع, اختار أن ينضم إلينا هنا, وأود أن أشكره عن خالص شكرنا ليس فقط لحضور هذا الصباح, بل أيضا لالتزامه الشخصي الحازم والفعال من أجل حسن سير زيارتكم بأكملها. وقد قرر هو نفسه أن يدعو نظراءه من مختلف البلدان الأوروبية, فيما دعوت أنا بدور رؤساء مجالس الأساقفة الآخرين في أوروبا إلى جانب عدد من رؤساء ورئيسات الأديرة الواقعة على الحدود. وباسم الكنيسة جمعاء في فرنسا وبالشركة مع المطران فيليب بالو رئيس أساقفة متس بصفة شخصية, أرحب بالجميع في هذا الصباح الاستثنائي من نواح عديدة. أولا وقبل كل شيء, لأننا هنا في مكان تجتمع فيه المؤسسات الأوروبية كما هي الحال في بروكسل أو ستراسبورغ أو لوكسمبورغ, بل نحن في منطقة اللورين حيث نمت على تربة ارتوت بدماء الحروب والكراهية, تطلعات جريئة إلى مصالحة بين الشعوب. روبرت شومان هنا, والألشيدي دي غاسبري في إيطاليا, وكونراد أديناور في ألمانيا, وكثيرون غيرهم في مختلف أنحاء أوروبا أتاحوا بأن تولد مؤسسات من أجل الخروج من الحلقة الجهنمية للانتقام ووضع أساس رجاء جديد, كما كان يقول شارل بيغي الذي سقط مثل كثير من الشبان الآخرين من جيله في بداية الحرب العالمية الأولى, وخلال وبفضل حضور رؤساء الأديرة ورئيساتها من مختلف جمعنا هذا, نتذكر أن أوروبا التي تشبعت جذورها بعمق المسيحية سبقت وجودها البنى السياسية التي تحاول اليوم أن تمنحها وجها وهوية. وخلال إقامتي مؤخرا في دير سيتو, أتيح لي أن أرى مبنى ديفينيتوار حيث كان ينعقد ما يشبه أول برلمان أوروبي, إذ كان المسؤولون عن جميع هذه الجماعات يجتمعون فيه كل عام وينسجون بالصبر نسيج أوروبا من شواطئ الأطلسي إلى تخوم السهول الكبرى في الشرق. فمنذ قرون أخذت أوروبا تتشكل بفضل عبقرية الشعوب التي تتكون منها بتنوع لغاتها وثقافاتها من خلال حوار دائم بين الإيمان والعقل. ومن يستطيع أن يتجاهل في تنوع المكونات الروحية لأوروبا الدور الهائل,
2: dans la diversité des composantes spirituelles de l'Europe,
1: من يمكنه أن ينكر دور الشعب اليهودي الذي كان اسمه الفكري عظيما ومأساته واستشهاده مروعين. واليوم في حضوركم يا الأب الأقدس أراد مسؤولو مختلف الديانات في فرنسا أن يشهدوا لالتزامهم المشترك المسكون وفي الحوار بين الأديان في خدمة السلام من خلال الحوار والأخوة. إن نداء مس الذي وقعناه قبل قليل يتردد صداه مع النداء الذي سلمكم إياه شباب من 135 بلدا في اليونسكو في بداية رحلتكم، شاهدين على عطش السلام الذي يسكن نفوس كثير من الشباب في العالم، كما هي حال شباب منطقة البحر الأبيض المتوسط من اليهود والمسلمين والمسيحيين الذين جئتم العام الماضي لتشجعهم على متن سفينة تدريب من أجل السلام بالإسبوار في مارفأ أوستيا. هنا في متس نعرف ثمن الحرب، لكننا نعرف أيضا أن المصالحة تبقى ممكنة دائما رغم كل شيء وضد كل شيء. فمن كان يستطيع أن يتخيل أن تنشأ بين الشعب الألماني والشعب الفرنسي وكلاهما قد جرح على يد الآخر صداقة راسخة. اليوم أساقفة ألمانيا يبدأون أعمال جمعيتهم العامة، وصباح اليوم فيما كنا لا نزال في لورد أرسل لي رئيس الأساقفة هذه الرسالة أن أرى كيف تتم زيارة الأب الأقدس إلى فرنسا. هو فرح عظيم يلمسنا جميعا في ألمانيا. نحن نتابع هذه الأيام بفرح وامتنان، بتأثر وامتنان. إن الجمعية العامة لأساقفة ألمانيا يصلون من أجلكم يا صاحب القداسة. نعم أيها الأصدقاء، إن الموت لن يكون له الكلمة الأخيرة أبدا على إنسانيتنا الرائعة، لأن المسيح جاء لكي تكون الحياة للعالم. واليوم لدينا من الجرأة ما يجعلنا نؤمن بأن هذه الرسالة الأوروبية رغم النواقص التي لا مفر منها في المؤسسات يمكنها أن تكون نافعة في مناطق كثيرة من العالم. هذه مسؤولية هائلة تقع على عاتق أوروبا في سياق يبدو فيه أن القوة تريد الاستغناء عن القانون. أيها الأب الأقدس، بعد أن رؤيتنا لهذا المقطع القصير الذي سيخبرنا بلمحة صغيرة عن تاريخ أوروبا سنصغي إلى كلماتكم ونشكركم مسبقاً.

0: Mesdames et messieurs, sa sainteté, le pape Léon XIV.
1: سيداتي سادتي قداسة البابا لهون الرابع عشر. السيد الرئيس، السيد الكاردينال، أصحاب المقامات المدنية والدينية الموقرون، أيها السيدات والسادة، أنا سعيد جدا بوجودي هنا في هذه المدينة التاريخية، ملتقى طرق في قلب القارة، للمشاركة في هذا اللقاء الذي يحمل عنوانا موحيا من جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة. أشكركم على الكلمات اللطيفة التي وجهت إلي للتو. إن العنوان المقترح هو مستوحى بلا شك من شخصية المكرم روبرت شومان الذي نريد اليوم أن نحيي ذكراه بشكل خاص في هذا المركز الذي يحمل اسمه، ولا سيما هنا في منطقة موزيل، حيث عاش طويلا وحيث يرقد وحيث مثل هذه المنطقة لسنوات عديدة في الجمعية الوطنية. فمن هذه المنطقة بما عرفته من أحداث وتقلبات في القرنين التاسع عشر والعشرين استمد الإلهام ليسهم في صياغة أوروبا اليوم والغد من خلال إعلانه الشهير في التاسع من أيار مايو عام 1950، وهذا النص يشكل في آن واحد نقطة الانطلاق وغاية التزامه بالمصالحة ووحدة القارة الأوروبية، وهو الالتزام الذي طبع حياته كلها. نريد اليوم أن نقوم بالفكر برحلة تبدأ من جذور أوروبا لتصل إلى حاضرها وتتطلع نحو مستقبلها، ونسأل أنفسنا كيف صاغ روبرت شومان تاريخ هذه الأرض التي كان ابنا لها، وكيف أسهم هو إسهاما أساسيا في صياغة أوروبا الحديثة إلى أن اعتبر أحد الآباء المؤسسين لها. من الصعب دائما تقديم تعريف لأوروبا سواء في حاضرها أو في ماضيها، فقد بدأت أوروبا تدريجيا تكتسب وعيا بذاتها عبر المراحل التاريخية للحضارة الهلينستية والإمبراطورية الرومانية ثم انتشار المسيحية، فاستوعبت مع مرور الزمن ثقافات جديدة من بينها الجرمانية والسلافية، حتى شملت مناطق أخذت تتسع أكثر فأكثر. لذلك ينبغي فهم أوروبا بوصفها واقعا ثقافيا وتاريخيا قبل أن تكون واقعا جغرافيا. وعلى مر القرون اكتسبت حدودا وتعريفات جديدة، فعبرت مراحل من النمو وأزمات عميقة ونهضات جديدة. وهناك سمة ثابتة يمكن ملاحظتها في مسيرتها التاريخية الطويلة والمضطربة، وهي أن أوروبا تطورت وتقدمت عندما استطاعت أن تستخلص الجوانب الإيجابية من ماضيها وأن تعيد طرحها في أشكال جديدة ومبدعة بفضل اللقاء مع الآخر.
2: également les fruits des rencontres séculaires, même si celles-ci n'ont pas toujours été faciles. Il suffit de penser à la présence de la culture arabe dans la péninsule ibérique.
1: فالحضارة الأوروبية هي أيضا ثمرة لقاءات امتدت لقرون، وإن لم تكن سهلة جدا، يكفي أن نفكر في حضور الثقافة العربية في شبه الجزيرة الإيبيرية أو في امتداد القارة العجوز إلى العالم الجديد. الأمر الذي أفضى أحياناً بصورة مؤلمة إلى توليفات جديدة في القارة الأمريكية، غير أنه لفهم هذا التاريخ الطويل لا يمكننا أن نصمت عن أب آخر من أباء أوروبا، القديس بنديكتوس الذي أعلنه البابا القديس بولس السادس شفيعاً لأوروبا عام 1964، واصفاً إياه بأنه رسول السلام وصانع الوحدة ومعلم الحضارة. إن مساعدة الفقراء والمرضى والمسنين وتربية الأطفال والجامعات والمستشفيات والطب والهندسة المعمارية والهندسة وتطور العلوم والقانون وتنظيم المدن والدول نفسها هي مجالات كثيرة في أوروبا تأثرت بعمق بالقديس بنديكتوس ورهبانه. ولولا هذا العمل الرهباني في مجال التعمير والتنمية لما وجدت الحضارة الأوروبية كما نعرفها اليوم. وهنا في ميتس وبفضل جهود القديس كرودي غانغو وغيره كان يسود جوا من الأخوة والتآلف والمشاركة على النمط البنديكتيني. ومن هنا انتشرت التراتيل الغريغورية في الأراضي الكارولينجية حاملة الانسجام والجمال إلى القارة بأسرها. لذلك لا يمكن الحديث عن أوروبا من دون ذكر المسيحية. وكان روبرت شومان مدركا تماما لذلك عندما قال لقد علمت المسيحية المساواة في طبيعة جميع البشر أبناء الإله الواحد وفداءهم بالمسيح الواحد من دون تمييز في العرق أو اللون أو الطبقة أو المهنة. وجعلت الناس يعترفون بكرامة العمل وبواجب الجميع في الالتزام فيه، واعترفت بأولوية القيم الداخلية التي وحدها ترفع الإنسان. وقد جعل القانون العالمي للمحبة والإحسان كل إنسان قريبا لنا، وعلى هذا القانون تقوم منذ ذلك الحين العلاقات الاجتماعية في العالم المسيحي.
2: Lui fait écho en mettant l'accent sur l'héritage européen commun, c'est-à-dire cette morale unitaire qui exalte la figure et la responsabilité de la personne humaine, avec son élan de fraternité évangélique.
1: أما أحد الآباء المؤسسين الآخرين لأوروبا المعاصرة، ألشيد دي غاسبري، فيردد صدى هذا الكلام مسلطاً الضوء على الأرث الأوروبي المشترك. أي تلك الأخلاق الموحدة التي تمجد صورة الإنسان ومسؤوليته بما تحمله من خميرة الأخوة الإنجيلية ومن تقدير للحق الموروث عن القدماء ومن تقدير للجمال الذي صقلته القرون من إرادة للحق والعدالة عمقتها خبرة 1000 عام. إن الإشارة إلى ما تدين به الثقافة الأوروبية للمسيحية بدلا من أن تكون معيارا طائفيا حصريا تتيح لنا أن نفهم بصورة أفضل أن الافتتاح على المتعالي هو دائما بعد أساسي في تكوين الإنسان ومصدر حي للحضارة. وفي هذا الصدد تكتسب المادة 17 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة، فهي تشجع على حوار مفتوح وشفاف ومنتظم مع الكنائس مع احترام الوضع الذي تتمتع به في الدول الأعضاء وعدم المساس به. فالعلمانية التي تنظم حياة الدول لا تعني فقط الطابع غير الطائفي للمؤسسات المدنية، بل تفترض تعاونا حقيقيا بين الأطراف، وكذلك احترام السلطات الحكومية والأوروبية لاستقلال الكنائس وتعزيز حريتها في التنظيم والتعبير والعبادة. ويتعلق الأمر بالعودة إلى مصدر القيم التي تشكل أساس التعايش المدني، أي القيم العالمية للحقوق غير القابلة للانتهاك وغير القابلة للتصرف للشخص والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة القانون. وفي سياق اليوم المتعدد الثقافات يمر أيضا تأكيد عالمية هذه القيم، وهو أمر أساسي لبقائها عبر إعادة اكتشاف جذورنا الخاصة وعبر الانفتاح على الحوار مع الآخر.
2: s'agit d'une nécessité sociale et politique.
1: إنها حاجة اجتماعية وسياسية إلى إعادة اكتشاف الدور المركزي للإنسان وإعطاء مضمون فعلي لكلمات مثل الحرية والديمقراطية والسلام والوحدة. ولهذا الغرض تكتسب دعوة البابا فرانسيس إلى تقدير تعقيد الواقع الأوروبي بكل غنى تقاليده وحساسيته قيمة ثمينة، إذ شدد على تحدي الانسجام البناء المتحرر من الهيمنة. وهذه الحركة المزدوجة المتمثلة في إعادة الاكتشاف والحوار ستتيح لنا أيضا أن نجد التوازن الصحيح بين الحقوق نفسها وكذلك بين الحقوق والواجبات، لأن البابا فرانسيس كان يذكر دائما بأن مفهوم الحق لم يعد يبدو مرتبطا بمفهوم الواجب، وهو مفهوم أساسي ومكمل بالقدر نفسه، بحيث ينتهي الأمر إلى تأكيد حقوق الفرد من دون الأخذ في عين الاعتبار أن كل إنسان مرتبط بسياق اجتماعي حيث ترتبط حقوقه وواجباته بحقوق الآخرين وواجباتهم وبخير المجتمع نفسه. إن أوروبا المعاصرة تواجه في الواقع مرحلة جديدة من تاريخها الطويل في مجال اللقاءات، مع وصول أعداد كبيرة من الرجال والنساء إلى القارة هاربين من ساحات الحروب والاضطهاد أو باحثين عن حياة أفضل بعيدا عن الفقر والبؤس. وكما قلت خلال زيارة الأخيرة إلى جزر الكناري في إسبانيا،
2: la coopération réelle contre les trafiquants, la protection effective des victimes, des processus sérieux d'accueil et d'intégration, des politiques qui permettent.
1: إن كرامة الإنسان تقتضي توفير طرق قانونية وآمنة والإنقاذ والمساعدة والتعاون الحقيقي لمكافحة المتاجرين بالبشر والحماية الفعلية للضحايا وعمليات جادة للاستقبال والإدماج وسياسات تتيح لكل إنسان أن يعيش بكرامة في أرضه. لكن كل هذا لن يكون كافياً بعد، فاستقبال شخص ما يعني دمجه كما لو كان فرداً من الأسرة ومنحه إمكانية تنمية مواهبه وقدراته وحساسيته، وكذلك الدخول في روح البيت الذي يستقبله. وينبغي إدراك الأهمية التاريخية لما يحدث، أي لقاء غير مسبوق بين شعوب وثقافات يدعونا إلى إعادة اكتشاف جذورنا بصورة خلاقة، وفي الوقت عينه إلى الإصغاء باهتمام إلى الآخر. إن عالمية القيم التي تقوم عليها أوروبا تؤكد لنا أن هذا الحوار ممكن،
3: وأنه قادر على توفير أساس متين لمجتمعاتنا بما يسمح لنا بالعمل بفعالية من أجل عالم متصالح. هذه الرؤية الواضحة هي التي ألهمت رجالاً مثل شومان لتجاوز التعارض بين الهويات الثقافية وإنشاء المؤسسات الأوروبية في أعقاب المأساة الرهيبة للحرب العالمية الثانية، التي أظهرت مدى عظم الشر الذي يمكن للإنسان أن يرتكبه عندما يعتقد أنه لا توجد عقبات تحول دون ممارسة سلطته. روبرت شومان عرف حدودا كانت تتغير باستمرار، وأسهم في وضع أسس أوروبا الواعية بالحاجة الملحة إلى هدم الجدران التي كانت تمزقها. وقد نقلت إليه تنشئته المسيحية قيمة المساواة من دون تمييز على أساس العرق أو الطبقة الاجتماعية، علمته كرامة العمل، كما أن تعاقب السيادات الوطنية المختلفة رسخ لديه أهمية القانون الدولي وقيمة الكلمة المعطاة. نشأ شومان في بيئة بدا فيها الكبرياء وروح الانتقام سائدين، لكنه كرس جهوده من أجل السلام والأخوة بين الشعوب التي وبعد صراعات طويلة أدركت أخيراً أنها بحاجة إلى بعضها البعض. ما هي إذن تعليم روبرت شومان لأوروبا والعالم اليوم؟ أولاً هناك رغبة عميقة في السلام، وللأسف عادت الحرب اليوم إلى الظهور حتى في أوروبا، مجزرة عبثية جديدة تخلف كل يوم عددا لا يحصى من الضحايا المدنيين. واليوم أيضا كما في العام 1950 تبقى كلمات إعلان شومان راهنة، إن المساهمة التي يمكن لأوروبا منظمة وحية أن تقدمها للحضارة لا غنى عنها للحفاظ على علاقات سلمية، ومن الضروري الالتزام بحوار صبور وإظهار الشجاعة في المفاوضات والاستعداد للتخلي عن بعض المواقف في سبيل الخير الأسمى للسلام. من المؤكد أن السعي إلى السلام في أوروبا كما في سائر أنحاء العالم لا ينبغي أن يخلط بسلمية ساذجة، بل على العكس، إن كلمات شومان تبقى أكثر آنية من أي وقت مضى. لا يمكن الحفاظ على السلام العالمي من دون جهود إبداعية تتناسب مع الأخطار التي تهدده. ومع ذلك ينبغي الحذر من وهم إعادة التسلح، وليس من قبيل الصدفة أن الدعوات المتكررة إلى زيادة الإنفاق العسكري والخيارات المترتبة عليها يقدمها كثير من الحكام مبررين إياها بخطورة الآخر. إن تعزيز السلام هو عمل فاعل، واليوم علينا أن نسأل أنفسنا، هل نبذل حقا جهودا إبداعية لتعزيز السلام العالمي، أم أننا نحاول ببساطة احتواء نزيف الحرب والاستعداد بصورة أفضل للحروب التي نفترض أنها لا تزال آتية؟ إن أوروبا بحسب شومان هي قارة يفضل فيها الحوار على المواجهة بالسلاح، حيث تجمع الموارد من أجل أن تصبح كل حرب ليس فقط أمراً لا يمكن تصوره، بل مستحيلاً من الناحية المادية. أوروبا بحسب شومان تقوم على احترام القانون الدولي الذي وخلافاً للقوانين الوطنية لا يمكن لدولة أن تفرضه بالقوة، بل يستند إلى المبدأ المعترف به عالمياً والقائل Pacta sunt servanda، أي يجب احترام العهود. هذا المبدأ محفوظ بعناية في التشريع الخاص بهذه المنطقة الذي يشمل أيضاً العلاقات بين الدولة والكنيسة

بل يتم التباهي بالكذب والخداع. وبإمكان أوروبا أن تضع حداً لهذه الدوامة بفضل احترامها للآخر، وهو الاحترام الذي استطاعت أن تنميه وتحافظ عليه، إذ أثبتت بصورة واسعة خلال السنوات الثمانين الأخيرة أنه من الممكن الدفاع عن الآراء والمطالب والمصالح المتباينة من خلال اللقاء بدلاً من الصدام. ويذكرنا شومان بضرورة إظهار الواقعية والشجاعة دائماً. إن أوروبا كما كان يقول لن تبنى دفعة واحدة ولا وفق مخطط شامل، بل ستبنى من خلال إنجازات ملموسة تخلق أولاً تضامناً فعلياً. ويجب ألا نفقد الثقة بقدرتنا على التقدم حتى وإن كانت الخطوات التي نخطوها صغيرة أحياناً وغير محسوسة تقريباً. إن النزعة الحديثة إلى امتلاك كل شيء فوراً لا تتوافق مع التاريخ والثقافة الأوروبيين اللذين يعلمان قيمة الوقت والصبر. فمن خلال خطوات صغيرة يمكن بناء هذا التضامن الملموس الذي يعني ألا يشعر أحد بأنه متروك أو منسي. وإذ أشارككم هذه الأفكار أفكر أولاً في الشباب المدعوين إلى بناء أوروبا اليوم والغد، وكما لاحظ شومان لتصبح هذه الفكرة لأوروبا مصالحة موحدة وقوية من الآن فصاعداً شعاراً للأجيال الجديدة المتعطشة لخدمة إنسانية تحررت أخيراً من الكراهية والخوف، وتتعلم مجدداً بعد زمن طويل من الانقسامات الأخوة المسيحية. وأقول للشباب تحلوا بالشجاعة لكي تعيشوا بمسؤولية رسالة بناء السلام في قلوبكم وفي علاقاتكم وفي عائلاتكم وفي المدارس والجامعات وفي حياة مدنكم وبلدانكم وفي أوروبا بأسرها. لا تخضعوا لمنطق العنف والاضطهاد، أحبوا الحياة في كل لحظة ولا تخافوا من المستقبل. لا تخافوا من تكوين أسرة ومن إنجاب الأطفال ومن الدفاع عن كرامة كل إنسان منذ اللحظة الأولى في رحم أمه وحتى النفس الأخير. لا تخافوا من أن تعملوا بلا كلل في خدمة خير جماعاتكم بما في ذلك من خلال الالتزام السياسي. كونوا بناة للجماعات، ومعكم ستواصل أوروبا الراسخة في جذورها ازدهارها وإلهام العالم بأسره. ليعضدكم الله في هذه القرارات وليبارك أوروبا بأسرها ويحميها. شكراً.

مستمعينا الكرام، نحن عم نقرب صوب نهاية نقلنا المباشر معكم للقاء يلي شارك فيه البابا لون الرابع عشر بمركز روبرت شومان للمؤتمرات تحت عنوان عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة. بيتجدد لقائنا إن الله راد على الساعة 4 بتوقيت روما لنشارك سوا بالقداس اللي رح يترأسه قداسة البابا لون الرابع عشر ويختتم زيارته الرسولية لفرنسا. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع اللقاء عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة بمشاركة البابا لهون الرابع عشر في مركز روبرت شومان للمؤتمرات. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع القداس الإلهي من أجل السلام والعدالة الذي يترأسه قداسة البابا لاوون 14 في ميتس في ختام زيارته الرسولية إلى فرنسا. مستمعينا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم عن جديد معنا بالنقل المباشر، ونحن هلأ سوا بكاتدرائية القديس استفانوس بميتس لآخر لقاء بالزيارة الرسولية للبابا لاوون 14 بفرنسا. بعد قليلة راح نبلش القديس احتفال بياخد طابع مميز، لأنه هو ذروة وختام أربعة أيام متلانين عاشون البابا بين باريس ولورد واليوم ماتس، وهو كمان آخر قداس بهالزيارة. بانتظار وصول البابا هيك بنرجع شوي مع بعضنا على هالمسيرة اللي صارت بهالأربعة أيام من باريس للورد ومن لورد لماتس، من العاصمة الفرنسية لمكان زهورات العذراء، وصولا لهالمدينة الحدودية مثل ما قلنا اليوم الصبح، المطبوعة بعمق بتاريخ أوروبا. الرحلة قربت تخلص، ولكن مثل ما دايما منعرف أنه نهاية الرحلة الرسولية ولا مرة بتكون نقطة نهاية. وهي كمان بتكون نقطة ومرحلة تا الواحد يرجع يجوجل الشيء اللي نعيش ويحملهم بالصلاة، وبالتحديد أجواء الكاتدرائية، كاتدرائية مار استفانوس، هي بتحطنا بأجواء تجوجل الأشياء والشكر والتسليم. البابا وصل اليوم عميتس من بعد ما كان مبارح احتفل بالقداس الإلهي قدام 150 ألف مؤمن اجتمعوا بالبريري قدام مزار لورد، وكان صلى قبل بليلة بمغارة مسابيال، ومبارح من عشية احتفل ب صلاة المسبحة وبالزيح مسيرة الشموع بساحة المزار. واليوم الصبح اللقاء بين الأديان، واللقاء المخصص لجذور أوروبا والسلام والوحدة. لقاءات عديدة، صلوات وعظات، خطبات، كلها تمحورت حول الحياة، كرامة الشخص البشري، الحوار، الأخوة والسلام. واليوم بنهاية هالزيارة كل شيء بينتقل للليتورجية، عبور كتير مهم. من بعد ما البابا التقى بالسلطات، بالمجتمع المدني، بعالم الثقافة، بالشباب، بالمرضى، بالمكرسين، بممثلي مختلف الديانات، ومن بعد ما كمان حكي عن أوروبا وعن السلام، رجع البابا لقلب رسالته، هو الاحتفال بالإفخارستية، لأنه بالنسبة للكنيسة كل شيء
بينقال كل شي بينعيش بيلاقي مصدره وتمامه بالمسيح. وهيك بهاللحظات كاتدرائية القديس استفانوس عم بتصير المكان يلي البابا رح يسلم كل شي للرب بختام هالأربعة أيام المكثفين. الأشخاص، الانتظارات، الألام، الأمال، أسئلة فرنسا وأسئلة أوروبا، وبشكل خاص العطش للسلام يلي تردد مرات كتير خلال هالزيارة. مثل ما قلت نحن بكاتدرائية القديس استفانوس يلي معروفة كمان بالمدينة وبفرنسا لانترن دو بون ديو، فانوس الرب الصالح. وهالشي لأن بفضل وجهتها الزجاجية الكتار. ولكن كمان اسمها معبر لأنه بهاليوم بآخر نهار اللي هو آخر نهار بزيارة البابا لفرنسا وبنهاية زيارة ركز فيها على الحياة وعلى الرجاء، بتاخد الاحتفال بهالبازيليك هالكاتدرائية معنى تاني، معنى أقوى. بالأخص بهالنور يلي بشع وبفوت على الكاتدرائية يلي بغير الضوء بالكنيسة. بيدخل وبيغير الأجواء. وهالصورة كمان فيها تكون وسيلة لحتى نتأمل بمعنى هالاحتفال الإفخارستي الختامي للزيارة، لأن الإيمان المسيحي مثل النور ما بيدعينا لحتى نهرب من التاريخ، وإنما بيدعينا لحتى نفوت على التاريخ مثل النور يلي عم بيفوت على البازيليك، ونحمل النور للتاريخ. نور ما بيلغي الصعوبات، وإنما بيسمح لنا نتطلع عليها بعيون جديدة. نور ما بيتجاهل الجراح، بس بيمنع انه هالجراح تضل هي مسيطرة على حياتنا ويكون لها الكلمة الأخيرة علينا. نور ما بيلغي الاختلافات والتنوع، وانما بيحولهم لفرص لقاء

وبالتالي فينا من هالمنطلق فينا نردد سوا شعار هالزيارة الرسولية يلي كان لكي تكون الحياة للعالم، جملة من إنجيل القديس يوحنا رفقة البابا خلال هالأربعة أيام.

لكي تكون الحياة للعالم، مش بس الحياة للكنيسة، مش بس للمؤمنين، وإنما للعالم بوجهة نظر إرسالية، لأن الكنيسة هي إن وجدت الإعلان المسيح للعالم. والإعلان المسيحي منه مجرد أفكار، الإعلان المسيحي هو إعلان شخص، هو إعلان يسوع المسيح يلي بيعطي الحياة. وهيدي الحياة، كلمة حياة تردد صداها كتير خلال هالزيارة، بخطبات البابا بباريس بقلب العاصمة الفرنسية باليونسكو، لما نحكي البابا عن الثقافة والتربية والعلوم والذكاء الاصطناعي، بين الشباب بعشية الصلاة لما استمع لأسئلتهم عن المستقبل وعن خيارات الحياة، بلورد مع المرضى ومع الحجاج، قدام مغارة لورد بصمت الصلاة، ومبارح كمان بمسيرة الشموع مع ملايين الأشخاص يلي مشيوا سوا وصلوا سوا مسبحة الوردية، واليوم كمان بلقاءات الصبح بهالاحتفال الإفخارستي عم يرجع يتردد صدى هالكلمة حياة، الحياة يلي بيعطيها يسوع، الحياة يلي الكنيسة مدعوة تخدمها، الحياة يلي كل شخص مدعو انه يحافظ عليها، حياة قارة بأكملها اختبرت حروب، اختبرت انقسامات، وبعدها عم تتساءل حول مستقبلها. اليوم البابا بمركز روبرت شومان حكي عن جذور أوروبا، عن السلام، عن الوحدة، وهلأ بدنا نبلش بالاحتفال بالذبيحة الإلهية. بسم الآب والابن والروح القدس، آمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، ها نحن هنا مجتمعون لنرفع صلاتنا إلى الرب من أجل السلام الذي يفتقر إليه الكثير من الشعوب حول العالم. فلندخل في هذا الاحتفال معترفين بأننا قد أخطأنا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية.

0: Prions le Seigneur.
1: لنصلي إلى الرب. أيها رب الإله يا من تعتني بالجميع كأب، نسألك بما أنك أعطيت جميع البشر أصلا واحدا، امنحهم أن يشكلوا عائلة واحدة في السلام وأن يكونوا دائما متحدين بروح الأخوة بربنا يسوع المسيح ابنك الذي يحيا ويملك معك في وحدة الروح القدس إله إلى دهر الداهرين. آمين.

0: Lecture du livre du prophète Isaïe.
1: قراءة من سفر النبي أشعياء. في تلك الأيام يفاض علينا الروح من العلاء فتصير البرية جنة وتحسب الجنة غابا. ويسكن الحق في البرية ويستمر البر في الجنة ويكون عمل البر سلاما وفعل البر راحة وطمأنينة للأبد ويسكن شعبي في مقر السلام في مساكن الطمأنينة وفي أماكن الجلبة. كلام الرب. الشكر لله.

0: Le Seigneur soit avec vous.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.

في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن،

عدوك وأبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم لتصيروا بني أبيكم الذي في السماوات، لأنه يطلع شمسه على الأشرار والأخيار وينزل المطر على الأبرار والفجار. فإن أحببتم من يحبكم فأي أجر لكم؟ أوليس الجباة يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوانكم وحدهم فأي زيادة فعلتم؟ أوليس الوثنيون يفعلون ذلك؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، يسرني جدا أن أترأس هذه الذبيحة الإلهية التي نكل فيها إلى الرب مسيرة جماعة أبرشية متس ومسيرة أوروبا بأسرها في هذه الأرض التاريخية على نهر موزيل، التي لم تتوقف يوما عن كونها ملتقا للشعوب، والتي كانت حدودا مؤلمة في أوروبا. يتردد اليوم وعد الله بقوة مميزة. في القراءة الأولى يتحدث النبي إشعياء عن مجيء ملكوت الله بمصطلحات الحق والعدل والسلام، ويستعين بثلاث صور: الصحراء والحديقة والبيت. في الصحراء مكان التقشف والصمت يقام الحق، أي الشريعة التي تساعد الإنسان على السير في طريق الخير. وهذه الصورة الصارمة تذكرنا بأهمية الجوهر والبساطة، اللذين يتيحان لنا أن نعطي الأشياء قيمتها الصحيحة، وأن نتربى في الوقت عينه على التخلي والتضحية. أما الصورة الثانية فهي الحديقة، حيث يسود العدل. فإذا كانت الصحراء مكان الجوهر والبساطة، فالحديقة هي مكان الجمال. هناك ماء، وتنفتح البذور وتنبت البراعم وتتفتح الأزهار، كل منها بنعمتها الخاصة. وهذا هو ثمر الحياة المستقيمة التي تتيح للإنسان أن يحقق ذاته تحقيقا كاملا، إذ يلتزم بحرية بمخططات الرب. والصورة الثالثة هي البيت، مكان السلام. ولنلاحظ أنه إذا كانت الصحراء والحديقة سياقين تسود فيهما مبادرة الله الذي يجعل النبات ينبت وينمو، فإن بناء البيت يتطلب في المقابل إسهاما أكثر مباشرة وأهمية من جانب الإنسان، بتوظيف قواه وكفاءاته ومن خلال جهد مشترك أشبه ما يكون بالنسبة

عمل في ورشة بناء. وهكذا فإن السلام هو عطية من الله يتطلب جوابا من البشر في جهد مشترك. فالبيت في نهاية المطاف ليس مجرد بناء من الحجارة، بل هو مكان للحضور الإنساني والمحبة. ومن هذا المنطلق تذكرنا الكلمة النبوية بأن الوئام في عالم مطبوع بالحدود لا يبنى إلا بالمحبة التي تعرف كيف تتقاسم الأفراح والآلام وكيف تشجع وتغفر من دون حسابات أو حدود كما في العائلة. وهذا ما يحدثنا عنه أيضا الإنجيل الذي سمعناه للتو. ففيما نشهد اليوم في العالم الكثير من العنف والتلاعب والتعالي على مستويات مختلفة، يعلمنا يسوع كيف نحول الصحراء إلى واحة، وكيف نغرس الحدائق ونبني البيوت، وهو يدلنا على الطريق الذي يمر عبر المغفرة والرحمة وسعة القلب. من لطمك على خدك الأيمن فاعرض له الآخر، ومن أراد أن يحاكمك ليأخذ قميصك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تسير معه ميلا واحدا فسر معه ميلين. قد تبدو هذه الكلمات لبعض الناس علامة ضعف أو ربما استسلاما أمام الشر، لكنها ليست كذلك إطلاقا. فلننظر إلى داخلنا في العمق، ولننظر من حولنا ماذا تنتج في العالم وفي ذواتنا مواقف مثل الانتقام ورد الصعصعين والرفض. وهي مستقبل للبشرية تحبه العلاقات والأنظمة المطبوعة بالمنطق القاسي الذي تولده هذه المواقف. أنتم أبناء هذه الأرض التي مزقتها في الماضي صراعات بين الإخوة، تعرفون جيدا أنه ليس صحيحا أن من ينتقم هو أقوى من الذي يغفر، وليس صحيحا أن من لا يتنازل هو أقوى من الذي يسعى إلى المصالحة، وليس صحيحا أن من يغادر وهو يصفق الباب وراءه هو أقوى من الذي يبذل جهد السير مع الآخرين. إن ميتس ومنطقة موزيل تشهدان أمام العالم بأسره بأن المصالحة لا تصبح ممكنة إلا عندما نملك شجاعة قطع سلسلة الضغينة، ويتطلب الأمر قوة واتزانا كبيرا لكي لا نسمح للشر بأن يغلبنا. ولا سيما عندما تكون الجراح التي أصابتنا عميقة، ولكن أمام الظلم تكون درب الخلاص الوحيدة للإنسان المحبة التي تعتني بالآخر وتسعى إلى منحه الثقة بصرف النظر عن الظروف، حتى أمام التصرفات التي يصعب قبولها. وهكذا يشكل الحق والعدل والسلام مراحل في مسيرة ارتداد تبدأ شخصيا ثم تصبح شيئا فشيئا جماعية، من أجل حضارة تحترم الإنسان وخالقه. وليس من قبيل الصدفة أن يعرف القديس أغسطين السلام المدينة السماوية بأنه شركة متناغمة فيها يتمتع البشر بالله، وفيه يتمتع بعضهم ببعض، ويتحدث أيضا عن السلام بين البشر كثمرة طمأنينة النظام، حيث يعترف كل إنسان في الآخر بكرامة ودور فردين ومقدسين ويحترمهما. وهنا في ميتس
من الجيد أن نتذكر أن هذه هي تحديدا القيم التي بنيت عليها على مر القرون أوروبا التي نعرفها بتراثها الروحي والأخلاقي قبل تراثها الاقتصادي والسياسي. وكما كان القديس يوحنا بولس الثاني يذكر بتأثر فيها تجد جذورها، فهي تجد جذورها في حياة وعمل رجال ونساء عاشوا تعليم الإنجيل وبشروا بها وتقاسموها. ويشهد على ذلك الإسهام الروحي والثقافي بل وحتى الزراعي والحرفي الكبير الذي قدمته الحياة الرهبانية إلى تاريخ القارة، وكذلك عمل قديسين أمثال القديس الكبير كرودي غانغو راعي هذه الجماعة الذي لم يكل، والذي أعطى هنا بالذات في قانون الإكليروس شكلا منظورا للشركة الكنسية. ومن هناك وصلتنا الأسس الأخلاقية للعالم الذي نعيش فيه، مبادئ مثل أولوية الشخص وقدسية الحياة البشرية وحرمتها في جميع مراحلها وفي كل الظروف، وحماية حرية الأفراد، والأهمية الأساسية للعائلة كأساس للمجتمع، والعناية بالفقراء والأشد عوزا، واستقبال الغريب واحترام المسنين. إن كنيستكم المحلية التي تحفظ الإرث الفريد لحوار خصب بين المجتمع المدني والإيمان بحكم وضعها الخاص تتحمل مسؤولية أن تكون مختبرا حيا لهذه الأمانة. ولم يكن الحفاظ على هذه الأمانة لهذه الركائز أمرا سهلا حتى بالنسبة إلى الذين سبقونا، ومع ذلك وبالثبات والمثابرة تركها لنا أباؤنا إرثا ثمينا ككنوز ينبغي لنا بدورنا أن ننقلها إلى الأجيال المقبلة. وقد أغنيناها بخبرتنا وبقيمة جهودنا وبقصص حياتنا، وتجسد كاتدرائية هذه المدينة الرائعة التي نحن فيها هذا الأمر خير تجسيد، فهي تعرف باسم فانوس الله الصالح بسبب مساحتها البالغة 6500 متر مربع من النوافذ الزجاجية الملونة والمصورة. ويبدو أن البنائين أرادوا تقليص الجدران إلى الحد الأدنى مع إبقائها صلبة ومتينة لكي يتمكن النور من الوصول بوفرة إلى المؤمنين، وهكذا يجد الداخل إليها نفسه غارقا في إنجيل للفقراء غني جدا يصبح مصدرا للصلاة والتأمل من خلال انعكاسات ألف لون. وفي مكان النور هذا ازداد بريق الزجاج الملون التاريخي في الآونة الأخيرة بعبقرية مارك شاغال، فأعمال هذا الرسام اليهودي الكبير المثبتة في شدران الكاتدرائية تحول فانوس الله الصالح إلى رمز مسكوني استثنائي ورمز للحوار بين الأديان. وتقول لنا هذه الكاتدرائية إن نور الرب لا يلغي الخصوصيات، بل يجمع قصصا وثقافات مختلفة في فسيفساء واحدة رائعة من السلام، وهي حاجة ملحة في عصرنا الذي تمزقه انقسامات جديدة وصراعات جديدة. وإذ نتأمل هذه النوافذ الزجاجية نتعلم أن مستقبل أوروبا لا يكمن في التماثل بل في انسجام الاختلافات، حيث يصبح جرح الماضي شقا يتسلل منه النور. وفي هذا نجد رمزا لهويتنا ككنيسة، فنحن أيضا نستخدم هيكليات لا معنى لها إلا بمقدار ما تساعدنا على حمل نور الإنجيل. فلولا هذه النوافذ الزجاجية
لما كانت نوافذ كاتدرائية القديس استيفانوس لتكون أكثر من مساحات تغمرها إضاءة ساطعة مبهرة، أما مع النوافذ الزجاجية فهي تصبح كتبا تجمعنا لكي نتذكر قصصا رائعة حافلة بالبطولة والخير والرحمة والمحبة والجمال الأخلاقي. ونحن مدعوون بدورنا إلى أن نكون شهودا أسخياء وشجعانا لها. هذه هي الأمنية التي أتقاسمها معكم بامتنان وثقة في ختام زيارتي إلى فرنسا من أجل جماعتكم في متس المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكون منارة رجاء لهذا البلد ولأوروبا وللعالم، موكلا إياها إلى صلوات العذراء مريم وقدسيكم شفعائكم.

0: porque tu les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle.
1: لكي يتمكن جميع البشر أن يحيوا على الأرض حياة كريمة وأخوية، لنرفع معا صلاتنا إلى الرب.

لكي تكون الكنيسة التي تظهر حضور المسيح ملحا ونورا للعالم وعلامة رجاء لجميع البشر. نصلي.

0: afin que le pape Léon, qui se
1: لكي يكون الباب لاهون الذي يجعل من نفسه رسولا للسلام شاهدا صادقا للإنجيل ومعززا لقداسة كل حياة بشرية وكرامتها نصلي

0: afin que l'Europe, qui a été enrichie par l'annonce,
1: لكي تسترد أوروبا التي اغتنت بالبشارة المسيحية جذورها الروحية وتتلقى دفعة جديدة من الإيمان اقتداء بقديسيها. نصلي. لكي يكون قادة الأمم الذين هم في خدمة المواطنين بنائين لروح حقيقية من الأخوة والعدالة ومعززين للمصالحة. نصلي.
0: afin que ceux qui souffrent dans leur corps
1: لكي يتعزى الذين يعانون في أجسادهم أو أرواحهم بصلاتنا ويجدوا العون بقرب الله وبتضامننا. نصلي.

لكي نتقوى جميعنا ونحن على وشك الاشتراك في الخبز الواحد بالأسرار التي نحتفل بها ونتثبت في الإيمان على يد خليفة الرسول بطرس نصلي.

استجب يا رب بجودك لدعوات شعبك المصلي. هب لكل واحد رؤية واضحة لما يجب عليه فعله والقوة لتحقيقه. بالمسيح ربنا، آمين.

0: صلوا أيها الأخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. نحتفل يا رب تحت علامة الأسرار بذبيحة الخلاص التي قدمها ابنك ملك السلام، فنسألك بما أن هذا القربان هو علامة سلام ووحدة أن يساهم في توطيد الوفاق بين جميع أبنائك بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك، لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. حقا إنه واجب وعدل لمجدك وخلاصنا أن نشكرك في كل زمان ومكان أيها الرب الآب القدوس الإله الأزلي القدير بالمسيح ربنا. ففيه أردت أن تجمع كل شيء تحت رأس واحد، وأشركتنا في الحياة التي يملكها بالملء، فهو الذي وهو في صورة الله أفرغ نفسه ليهب العالم السلام بدم صليبه، وبعد أن رفع فوق كل خليقة صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي.
1: Avec les anges, les archanges, avec les puissances dans nos et tous les esprits.
0: لذلك مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع القوات العلوية وجميع الأرواح الطاهرة ننشد تسبيحة مجدك ونهتف بلا انقطاع قائلين: قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم، هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

0: De même, après le repas, il prit la coupe.
1: كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري

هذا سر الإيمان، إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب.

لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترد بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، والقديس استيفانوس والقديس إقليماندوس وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص. أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا لاون، ومع أخي فيليب أسقف كنيسة ميتس هذه، ومعي أنا خادمك الوضيع، وسائر الأساقفة والكهنة والشمامسة والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتة أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت، حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين.

0: Recepti salutaribus moniti.
1: وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés.
1: نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، أعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك. بمحبة المسيح تبادلوا عطية السلام.

0: Voici l'agneau de Dieu. Voici celui
1: qui هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

لنصلي إلى الرب. ألهمنا يا رب دائما المزيد من المحبة، حتى إذا تغذينا بجسد ابنك الوحيد ودمه، نجعل السلام الذي تركه هو نفسه يثمر بين الجميع. هو الذي يحيا ويملك إلى دهر الداهرين. آمين.

أيها الأب الأقدس، لقد سر أبناء الأبرشية وسكان ميتس وموزيل إلى جانب ممثليهم المنتخبين وبحضور رئيس بلدية ميتس ورئيس المجلس الإقليمي باستقبالكم في هذا اليوم الأخير من زيارتكم إلى فرنسا. وسيرا على خطى أجدادهم الذين طبعت عقود من النزاعات والأحقاد المتجذرة حياتهم، يواصلون اليوم اقتداء بمنتخب آخر وهو المكرم روبرت شومان، السير في الطريق الذي بدأته المصالحة الفرنسية الألمانية، وتشاركهم فرحتهم هذه أبرشيات ألزاس ولوران والأبرشيات الحدودية في لوكسمبورغ وتريف وسبير في ألمانيا ونامور وليج في بلجيكا وأبرشيات إقليم بيزنسون. لقد ثبتتمونا وقويتم عزيمتنا على هذا الطريق، فالسلام يولد دائما في القلوب، يمنحه المسيح القائم من الموت الذي يجددنا، وهكذا يتحقق عمل الله، وهو يدعونا إلى أن نكون شركاء فيه. وإذ يعددهم تشجيعكم ويستنيرون بكلمتكم، سيواصلون بناء الجسور لا الأسوار، جاعلين من الحدود أماكن للتلاقي. فحيثما توجد النزاعات اليوم، فإن الأمل في رؤية الأعداء يتحاورون ويصبحون أصدقاء ليس وهما، إذ إنه تجسد واقعا هنا. وكما تمنى الكاردينال جان مارك أفلين حين أشار إلى البحر الأبيض المتوسط، نريد نحن أيضا من موقعنا أن نساهم في مستقبله ونصبح بحر الأخوة. ونعلم أيضا أنه عندما تكون التحديات جساما فإن الرجاء لا يخيب الظن. أيها الأب الأقدس، ستبقون حاضرين بعمق في قلب كل واحد منا، وصلواتنا ترافقكم وكذلك صداقتنا.

أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، هذا القداس الإلهي هو اللقاء العام الأخير في زيارة

أيها الأعزاء، لنواصل مسيرتنا معا متحدين في الكنيسة الأم المقدسة من أجل مجد الله وفي خدمة ملكوته، ملكوت المحبة والعدل والسلام. شكراً.

الرب معكم ومع روحك. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. ليباركم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس.

مع البركة الختامية والنشيد الختامي بنكون وصلنا لنقلة المباشر للقداس اللي احتفل فيه قداسة البابا لون الرابع عشر بكاتدرائية القديس استفانوس بميتس، واختتم زيارته الرسولية لفرنسا. نشكركم جميعا مستمعينا الكرام اللي رفقتونا خلال هالأيام وصليتوا معنا. بتمنى لكم أمسية رائعة، ومنلتقى إن الله راد بصلاة المسبحة مع البابا والأطفال بأول الشهر بحدائق الفاتيكان. بهذا أيها المستمعين

يا الأحباء، نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا ليون الرابع عشر في كاتدرائية القديس استيفانوس في ميتس في ختام زيارته الرسولية إلى فرنسا. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقات طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، توجه البابا ليون الرابع عشر صباح الاثنين إلى مدينة ميتس، حيث قصد مركز المؤتمرات روبرت شومان، وكان له لقاء مع عدد من القادة والمسؤولين الدينيين في البلاد. وجه لهم كلمة أكد فيها أن الحوار بين الأديان يشكل وسيلة لبناء الصداقة والسلام، مع احترام هوية كل تقليد ديني ونبذ العنف باسم الله. كما لفت إلى أن الأديان مدعوة إلى حماية كرامة الإنسان والحياة وخدمة الفئات الأكثر ضعفا ونشر الأخوة والرجاء والسلام، لسيما بين الشبان. قال البابا: أقف بينكم اليوم في ميتس، مدينة الحدود والمعابر، بفرح عميق، ولكن أيضا بشعور حي بالمسؤولية الروحية في مركز المؤتمرات الذي يحمل اسم روبرت شومان، أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي. لقد استطاع رجل الإيمان والقناعات هذا أن يحول خطوط الانقسام القديمة إلى جسور رجاء من أجل أوروبا بأسرها، فأصبح سفيرا حقيقيا للوحدة في التنوع. وعلى مثاله، فإن مسؤوليتنا المشتركة نحن الرجال والنساء المنتمين إلى مختلف الأديان هي أن نشهد بأنه وراء الحدود يبقى اللقاء ممكنا دائما، وأنه يمكننا أن نبني الصداقة ونصنع السلام. مضى الحبر الأعظم إلى القول إن الحوار لا ينتقص من هويتنا، بل يعبر عنها ببساطة وصدق من خلال الانفتاح على تنوع الآخر. وكما قال سلفي البابا فرانسيس، إن الحوار بين أشخاص من ديانات مختلفة لا يتم فقط من أجل الدبلوماسية أو المجاملة أو التسامح، وإنما الهدف هو إقامة الصداقة والسلام. ومن قبله كان البابا القديس يوحنا بولس الثاني يعتبر الحوار حاجة متأصلة في طبيعة الإنسان نفسها. وبحسب بول ريكور، فإن الحوار هو الطريق الذي نعترف من خلاله بالاختلاف كوعد لا كتهديد، وهو فن للقاء يحتاج إليه عالمنا كثيرا ويقف على النقيض تماما من العدوان والعنف. هذا ثم قال ليون الرابع عشر: إن التذرع باسم الله لتبرير العنف أو الاضطهاد يشكل تدنيسا لهذا الاسم، فلا شيء مما يشوه كرامة الإنسان يمكنه أن يدعي إلهاما إلهيا أصيلا، وينبغي على الخطاب الديني أن يحث باستمرار على نزع سلاح القلوب والكلمات. وهذا الأمر يحمل كل واحد منا مسؤولية مباشرة لكوننا حراسا لتقاليدنا الخاصة. من ناحية أخرى، تابع البابا قائلا: إذا كانت خصوبة التقاليد الدينية تتجلى أولا في خدمتها للسلام والأخوة، فإنها تتجلى أيضا في قدرتها على حماية الحياة ومرافقتها وخدمتها. إن عظمة الحضارة لا تقاس بنجاحاتها المادية، بل بالطريقة التي تحيط بها بالإنسان وتحميه وترفع من شأنه. إن الأديان هي حارسة الحياة، فهي تؤكد قيمتها المقدسة وتتجلى خصوبتها في حضورها المحب إلى جانب الأشخاص الأكثر هشاشة وضعفا. وخدمة الحياة تعني إحاطتها بالعناية والحضور والحنان، ولا سيما في أوقات المحنة حتى النهاية. ونحن الذين ننفتح على ما يتجاوز العالم المحسوس، تقع على عاتقنا رسالة تقديم نقاط ارتكاز راسخة ولاسيما للشباب من أجل بناء شركة تحترم كرامة كل إنسان وتثمنها. ختم البابا لوون 14 كلمته قائلا: أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الكنيسة تعتبر رفقاء في المسيرة جميع الذين يبحثون بصدق عن الحقيقة والخير والجمال. أشكركم مجددا على قربكم وحضوركم، وليرافقنا صلاح الله اللامتناهي وحكمته، وليعلمانا أن نعيش أكثر فأكثر كأبنائه وكأخوة وأخوات بعضنا لبعض. وهكذا يمكننا أن نكون حيث نعيش صانعي سلام وشهودا لرجاء لا يكف عن النمو في عالمنا. في أعقاب اللقاء مع ممثلي الديانات، شارك البابا في لقاء آخر بعنوان من جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة، وألقى مداخلة سلط فيها الضوء على أهمية إحياء جذور أوروبا المسيحية والإنسانية من أجل بناء قارة قائمة على السلام والوحدة والحوار واحترام القانون وكرامة الإنسان. كما شدد على أن مواجهة الحروب والانقسامات والهجرة والتحديات المعاصرة تكون بالتضامن والتعاون والانفتاح على الآخر. قال البابا: نريد اليوم أن نقوم بالفكر برحلة تبدأ من جذور أوروبا لتصل إلى حاضرها وتتطلع نحو مستقبلها. نسأل أنفسنا كيف صاغ تاريخ هذه الأرض التي كان ابنا لها شخصية روبرت شومان، وكيف أسهم هو إسهاما أساسيا في صياغة أوروبا الحديثة إلى أن اعتبر أحد الآباء المؤسسين لها. فقد بدأت أوروبا تدريجيا تكتسب وعيا بذاتها عبر المراحل التاريخية للحضارة الهلينستية والإمبراطورية الرومانية ثم انتشار المسيحية، فاستوعبت مع مرور الزمن ثقافات جديدة من بينها الثقافات الجرمانية والسلافية، حتى شملت مناطق أخذت تتسع أكثر فأكثر. لذلك مضى البابا إلى القول: ينبغي فهم أوروبا بوصفها واقعا ثقافيا وتاريخيا قبل أن تكون واقعا جغرافيا. فالحضارة الأوروبية هي أيضا ثمرة لقاءات امتدت لقرون وإن لم تكن دائما سهلة، غير أنه لفهم هذا التاريخ الطويل لا يمكننا أن نصمت عن أب آخر من أباء أوروبا، القديس بنديكتوس، الذي أعلنه البابا القديس بولس السادس شفيعا لأوروبا في العام 1964، واصفا إياه بأنه رسول السلام وصانع الوحدة ومعلم الحضارة. إن مساعدة الفقراء والمرضى والمسنين وتربية الأطفال والجامعات والمستشفيات والطب والهندسة المعمارية والهندسة وتطور العلوم والقانون وتنظيم المدن والدول نفسها هي مجالات كثيرة في أوروبا تأثرت بعمق بالقديس بنديكتوس ورهبانه. لذلك لا يمكن الحديث عن أوروبا من دون ذكر المسيحية. تابع الحبر الأعظم قائلا: إن الإشارة إلى ما تدين به الثقافة الأوروبية للمسيحية بدلا من أن تكون معيارا طائفيا حصريا تتيح لنا أن نفهم بصورة أفضل أن الانفتاح على المتعالي هو دائما بعد أساسي في تكوين الإنسان ومصدر حي للحضارة. وفي هذا الصدد تكتسب المادة 17 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة، فهي تشجع على حوار مفتوح وشفاف ومنتظم مع الكنائس مع احترام الوضع الذي تتمتع به في الدول الأعضاء وعدم المساس به. فالعلمانية التي تنظم حياة الدول لا تعني فقط الطابع غير الطائفي للمؤسسات المدنية، بل تفترض تعاونا حقيقيا بين الأطراف وكذلك احترام السلطات الحكومية والأوروبية لاستقلال الكنائس وتعزيز حريتها في التنظيم والتعبير والعبادة. ويتعلق هذا الأمر بالعودة إلى مصدر القيم التي تشكل أساس التعايش المدني، أي القيم العالمية للحقوق غير القابلة للانتهاك وغير القابلة للتصرف للشخص، والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة القانون. وفي سياق اليوم المتعدد الثقافات يمر أيضا تأكيد عالمية هذه القيم، وهو أمر أساسي لبقائها عبر إعادة اكتشاف جذورنا الخاصة وعبر الانفتاح على الحوار مع الآخر. إنها حاجة اجتماعية وسياسية إلى إعادة اكتشاف الدور المركزي للإنسان وإعطاء مضمون فعلي لكلمات مثل الحرية والديمقراطية والسلام والوحدة. ولهذا الغرض تكتسب دعوة البابا فرانسيس إلى تقدير تعقيد الواقع الأوروبي بكل غنى تقاليده وحساسيته، تكتسب قيمة ثمينة، إذ شدد على تحدي الانسجام البناء المتحرر من الهيمنة. تابع لون 14 يقول: إن أوروبا المعاصرة تواجه مرحلة جديدة من تاريخها الطويل في مجال اللقاءات، مع وصول أعداد كبيرة من الرجال والنساء إلى هذه القارة، هاربين من ساحات الحروب والاضطهاد، أو باحثين عن حياة أفضل بعيدا عن الفقر والبؤس. فاستقبال شخص ما يعني دمجه كما لو كان فردا من الأسرة، ومنحه إمكانية تنمية مواهبه وقدراته وحساسياته، وكذلك الدخول في روح البيت الذي يستقبله. هذا ثم قال البابا: من المؤكد أن السعي إلى السلام في أوروبا كما في سائر أنحاء العالم لا ينبغي أن يخلط بسلمية ساذجة. إن تعزيز السلام هو عمل فاعل، واليوم علينا أن نسأل أنفسنا: هل نبذل حقا جهودا إبداعية لتعزيز السلام العالمي؟ أم أننا نحاول ببساطة احتواء نزيف الحرب، أو الاستعداد بصورة أفضل للحروب التي نفترض أنها لا تزال آتية؟ في ختام كلمته قال البابا: أفكر في الشباب المدعوين إلى بناء أوروبا اليوم والغد، وأقول لهم: تحلوا بالشجاعة لكي تعيشوا بمسؤولية رسالة بناء السلام. لا تخضعوا لمنطق العنف والاضطهاد، لا تخافوا من تكوين أسرة ومن إنجاب الأطفال ومن الدفاع عن كرامة كل إنسان منذ اللحظة الأولى في رحم أمه وحتى النفس الأخير. كونوا بناة للجماعات، ومعكم ستواصل أوروبا الراسخة في جذورها ازدهارها وإلهام العالم بأسره.
2: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، توجه قداسة البابا لاون 14 إلى مدينة ميتس للاحتفال بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس استيفانوس. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عزة رحب بها بضيوفه وقال: يسرني جدا أن نترأس هذه الذبيحة الإلهية التي نكل فيها إلى الرب مسيرة جماعة أبرشية ميتس ومسيرة أوروبا بأسرها في هذه الأرض التاريخية على نهر موزيل. تابع الأب الأقدس يقول: في القراءة الأولى يتحدث النبي إشعياء عن مجيء ملكوت الله بمصطلحات الحق والعدل والسلام، ويستعين بثلاث صور: الصحراء والحديقة والبيت. في الصحراء مكان التقشف والصمت، يقام الحق، أي الشريعة التي تساعد الإنسان على السير في طريق الخير. هذه الصورة الصارمة تذكرنا بأهمية الجوهر والبساطة، اللذين يتيحان لنا أن نعطي الأشياء قيمتها الصحيحة، وأن نتربى في الوقت عينه على التخلي والتضحية. أضاف قداسة البابا يقول: أما الصورة الثانية فهي الحديقة حيث يسود العدل، فإذا كانت الصحراء مكان الجوهر والبساطة، فالحديقة هي مكان الجمال. هناك ماء وتنفتح البذور وتنبت البراعم وتنفتح الأزهار، كل منها بنعمتها الخاصة، وهذا هو ثمر الحياة المستقيمة التي تتيح للإنسان أن يحقق ذاته تحقيقا كاملا، إذ يلتزم بحرية بمخططات الرب. تابع البابا يقول: والصورة الثالثة هي البيت، مكان السلام. ونلاحظ أنه إذا كانت الصحراء والحديقة سياقين تسود فيهما مبادرة الله الذي يجعل النبات ينبت وينمو، فإن بناء البيت يتطلب في المقابل إسهاما أكثر مباشرة وأهمية من جانب الإنسان. بتوظيف قواه وكفاءاته ومن خلال جهد مشترك أشبه ما يكون بعمل في ورشة بناء. وهكذا فإن السلام هو عطية من الله يتطلب جوابا من البشر وفي جهد مشترك. فالبيت في نهاية المطاف ليس مجرد بناء من الحجارة، بل هو مكان للحضور للإنساني والمحبة. ومن هذا المنطلق تذكرون الكلمة النبوية بأن الوئام في عالم مطبوع بالحدود لا يبنى إلا بالمحبة التي تعرف كيف تتقاسم الأفراح والآلام، كيف تشجع وتغفر من دون حسابات أو حدود كما في العائلة. هذا ما يحدثنا عنه أيضا الإنجيل الذي سمعناه للتو. ففيما نشهد اليوم في العالم الكثير من العنف والتلاعب والتعالي على مستويات مختلفة، يعلمنا يسوع كيف نحول الصحراء إلى واحة، وكيف نغرس الحدائق ونبني البيوت، ويدلنا على الطريق الذي يمر عبر المغفرة والرحمة وسعة القلب. قد تبدو هذه الكلمات لبعض الناس علامة ضعف أو ربما استسلاما أمام الشر، لكنها ليست كذلك إطلاقا. فلننظر إلى داخلنا في العمق ولننظر من حولنا، ماذا تنتج في العالم وفي ذواتنا مواقف مثل الانتقام وردع الصاع ساعين والرفض، وأي مستقبل للبشرية توحي به العلاقات والأنظمة المطبوعة بالمنطق القاسي الذي تولده هذه المواقف. أنتم أبناء هذا الأرض الذي مزقتها في الماضي صراعات بين الأخوة، تعرفون جيدا أن ليس صحيحا أن من ينتقم هو أقوى من الذي يغفر، وليس صحيحا أن من لا يتنازل هو أقوى من الذي يسعى إلى المصالحة، وليس صحيحا أن من يغادر وهو يصفق الباب وراءه هو أقوى من الذي يبذل جهد السير مع الآخرين. وليس من قبيل الصدفة أن يعرف القديس أغسطينوس سلام المدينة السماوي بأنه شركة متناغمة فيها يتمتع البشر بالله، وفيه يتمتع بعضهم ببعض، ويتحدث أيضا عن السلام بين البشر كثمرة طمأنينة النظام، حيث يعترف كل إنسان في الآخر بكرامة ودور فريدين ومقدسين يحترمهما. طبعا أبو الأقدس يقول إن كنيستكم المحلية التي تحفظ الإرث الفريد لحوار خصب بين المجتمع المدني والإيمان بحكم وضعها الخاص، تتحمل مسؤولية أن تكون مختبرا حيا لهذه الأمانة. ولم يكن الحفاظ على الأمانة لهذه الركائز أمرا سهلا حتى بالنسبة للذين سبقونا، ومع ذلك وبالثبات والمثابرة تركها لنا آباؤنا إرثا ثمينا ككنوز ينبغي لنا بدورنا أن ننقلها للأجيال المقبلة، وقد أغنيناها بخبرتنا وبقيمة جهودنا وبقصص حياتنا، وفي هذا نجد رمزا لهويتنا ككنيسة. فنحن أيضا نستخدم هيكليات لا معنى لها إلا بمقدار ما تساعدنا على حمل نور الإنجيل إلى العالم. فلولا هذه النوافذ الزجاجية لما كانت نوافذ كاتدرائية القديس استيفانوس لتكون أكثر من مساحة تغمرها إضاءة ساطعة مبهرة. أما مع النوافذ الزجاجية فهي تصبح كتبا تجمعنا لكي نتذكر قصصا رائعة حافلة بالبطولة والخير والرحمة والمحبة والجمال الأخلاقي. ونحن مدعوون بدورنا لأن نكون شهودا أسخياء وشجعانا لها. وختم قداسة البابا لاوون الرابع عشر عزته بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس استيفانوس وقال: هذه هي الأمنية التي تقاسمها معكم بامتنان وثقة في ختام زيارتي إلى فرنسا من أجل جماعتكم في ميتس، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكون منارة رجاء لهذا البلد ولأوروبا وللعالم، موكلا إياها إلى صلوات العذراء مريم وقديسيكم شفعائكم.
1: هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.